0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: Carnaval Paris.
1: Te fue la sin decir a dónde te amo.

Radio Oxygène.

0: Radio Oxygène FM.
1: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع. ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: أنا الفنانة زازا، تسمعوا كل جديدي على راديو أكسجين أف إم، نحبكم برشا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تسمعوا جديدي على راديو أكسجين أف إم في الأيام القادمة، جديد يعجبكم نيو نيو وعالمي. معكم الفنان فوزي بن قمرة ونقول لكم سلام سلام سلام.
4: السلام عليكم، معكم رضا الطلياني، سمعوا كل الأغاني الجديدة تاعي على راديو أكسجين.
5: تسمع جديدي على أكسجين أف إم، يمنشني تبوسكم.
6: أنا الفنان شكري جزيان، حبكم باقي تتابعوني على راديو أكسجين أف إم.
7: الله مزيد التوفيق والنجاح يا أكسجين أف إم.
8: Bonjour, je suis Alpha Blondy et vous écoutez Oxygène FM, la radio du bonheur et de la joie de vivre.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكراً شكراً للاتصاف اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم، نقدموا محتوى يليق بيكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني هترجع. انا قلتها كلمة وكل شيء اسمي ودي اسمتي وياك، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان.

0: محلك محلك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانتي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محلك محلك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محلك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة. محلك وإحنا ناشحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
0: أمين يا رب العالمين.
2: دعوة حلوة فتحة سكام.
0: محلاك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحلاك يامي منورتلي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فام القلب لحنين، هذه كلمتي للميمة، للميمة لحنينة. أما حتى أنتم محلاكم راو، محلاكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محلاكم ونحبكم، نحبكم برشا.
3: احنا وصلنا لغزالة وجنين، العالية والمتلين، جالتا وسنين وعليهم مانا متخلين.
4: احنا وصلنا الرفرف وفروة وام هاني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
5: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين، وان شاء الله علينا يكونوا راضيين.
6: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة، الواتة والعزيب وعليهم عمرنا ما نغيب.
7: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرول، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
8: قركم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
9: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة، بالشاطر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
10: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
11: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغسينا وغيران ومحبتنا ليهم من زمان.
12: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم مش في الجروح.
6: احنا وصلنا التسكرية المرازيق، تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
13: احنا وصلنا لرواحة الدحرة، الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
14: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
15: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
16: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
17: بكم بدينا وبكم نقدموا على خاطركم نكملوا.
18: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم لكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا فضل وفائكم أنتم وفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم من الناس كل، وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا

أكسجين. نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال.

ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك انت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: من بنزرت من أرض الجلي من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى. بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
1: قبس من الإيمان.
2: قبس من الإيمان.
3: أوفي أكسجين أفام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات كله ألفة ومحبة وإخلاص لله سبحانه وتعالى، إخلاص لهذا الوطن وإخلاص وإبداع في العمل. ألف تحية لكل مستمعينا الغاليين طيبين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. حيو صبح على زملائنا الأفاضل، زميلنا سي محفوظ الجراحي، أمل إبيلي، نادية الشعامبي وألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفام. نقول لكم بداية أسبوع كلها نشاط كلها حيوية. اليوم الاثنين 17 أوت 2026 4 ربيع الأول 1448. كما عودناكم دعاء الصباح يا عظيم أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا عظيم نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. كما عودتكم أكسجين أفام ديما توصيكم بضرورة احترام إشارات المرور. أكسجين أفام تفكر في صحتكم وصحة الناس اللي راكبين معاكم والناس اللي قاصدين ربي يخدم رواحهم ماشيني بحر وماشيني زيارة عائلية وكلها ديما نسيسوا رواحنا. كما خرجنا بخطة ربي لباس من ديارنا نرجع لعائلاتنا وصغارنا ونسانا ورجالنا نرجع غدا لباس ما تجريش وسع بالك وسياقة تحب برشا صبر برشا يعني التزام بالقوانين. عندك حزام الأمان تستعمله وما تنسي دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. حكيم قال لنا خذ من الدنيا ما يكفيك شوية قناعة وإنسان تلقاه يأكل بزوج يدين ما يبدأ عنده 8 يدين مش يأكل بهم. شوية قناعة خذ من الدنيا ما يكفيك، يعني عندك لما تصرف أنت وعائلتك وحسن تصرف كل الميزانية ذيك على خاطر تجيك مثلا أوقات اللي يلزمك تعرف كيفاش تتحكم في كل فليسات هذيك، كيما عودة مدرسية كيما عيد كيما مناسبة برشا حاجات كيما علاج. ولهذا الإنسان يجب أن يعرف كيفاش يتصرف في أمواله وحتى في صحته يعرف كيفاش يتصرف فيها. الإسلام من هنا على التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وفي آية أخرى ربي أمرنا بش يعني عدم الإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. عبد الحكيم ماذا قال لنا؟ خذ من الدنيا ما يكفيك واعطي لربك ما يرضيك واعلم أنك راحل بدون رفيق فهل صليت على من يشفع فيك. ديما كما نخدموا للدنيا نخدموا للآخرة نحاول نوفقوا بيناتهم. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا ليس بخيركم، يعني مش أفضل واحد في الدنيا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة. يعني هنا رسول الله عليه السلام أمرنا بالتوفيق بين الدنيا والدين، بين مطالب الحياة أيضا نفكر أيضا في يوم الدين يوم القيامة. إنسان ميسلقش ميتحيلش على عبيد ميقطعش وريش لعبيد يخدم بما يرضى الله بخذ تربي يربح إن شاء الله في الدنيا ويربح أيضا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نقول يا رب في النهاية ألف ألف تحية وألف يعني تهاني كبيرة برشا لزميلتنا الفاضلة مرام الهزلي، ربي يهنيها ويهني أيضا رانيا ترابلسي وكل إنسان تزوج قصد ربي في طريق باهي، ربي يوفقه، ربي يرزقهم بالذرية الصالحة، ربي يبعث في بين الأزواج الكلهم حتى اللي متزوجين عندهم مدة طويلة الألفة والمحبة والمودة، كما قالت الآية الكريمة نختم بها قوله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة مودة ورحمة، صدق الله تعالى. ربي إن شاء الله يغرس ويبعث الألفة بين الناس الكل، حتى بين الأباء والأبناء، بين الناس في بعضها، حتى في الحومة في المجتمع متاعنا، إن شاء الله نحب بعضنا أكثر، إن شاء الله نقرب لبعضنا أكثر، وربي إن شاء الله يبعث في قلوبنا الرحمة على خاطر الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: قبس من الإيمان،
2: قبس

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى مع

0: حديث البرهومي، حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسول ديوسر حتى ل 30% في لي نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لايل 28 820 280.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
2: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
3: إكرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
5: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
6: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الحب لتونس الكل. أكيد معكم في نهارك زين حتى للحداش، بداية أسبوع نشيطة وموافقة للجميع. الاثنين 17 أوت 2026. مرحبا بك معنا أمل كوتي غياليزيشن، معايا يرافقني في نهارك زين محفوظ الجراحي. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، نهارك زين، نهارك زين في برنامج نهارك زين، هي مزيانة، صباح الورد والفل والياسمين. تحية لك وإلى السيدة المخرجة أمل إبيدي وإلى كل الفريق الصباحي من الأستاذ الجليل فتح الباي إلى كل الفريق العمل معنا هذا الصباح. تحية المستمعين ومستمعاتنا العزيزات، تحية إلى كل من استمعنا أينما كان وحيثما كان وكيفما كان في تونس وخارج تونس. عنا كثير من المستمعين خارج تونس، نحييهم ونقول لهم معاك سجان في نسمات الوطن توصلكم إن شاء الله. تحية لكم جميعا ولا ننسى تونس العزيزة. تحية تونس،
1: تحية تونس، تحية للتونس والمكان اللي يسمعوا فينا. أكيد معنا يتواصلوا على 31 10 98 53 53 51 53. سينو عندهم الباج فيسبوك أكسجين تونسي من نجمو يخليو لي كومنتير متاعهم الكل. مرحبا بالجميع.

0: انا عم بحلم. مش ضروري تسمعوها كامله ان شاء الله بعد شوي، تابعونا خليكم في الاستماع الناس الكل. دونك مرحبا بكل مستمع مزيك التحق بينا توا، عاد المجتمع لموجتنا يسمع فينا يتواصل معنا كالعاده، والله لا يقطع لنا عاده مشاغلكم في 14 المعتمديه، نحبوها تكون حاضره معنا نشارككم فيها. دونك مرحبا، تنجموا كما قلت تواصلوا معنا على 31 10 80 90 والا 53 53 51 53. سي محفوظ، بقيت يا ثولي باش نعطيوهم فكره عن احوال الطقس بالنسبه.
1: والله انا ايضا في انتظار،
0: في الانتظار،
1: في انتظاري كي
0: ميتيو.
2: ميتيو ميتيو ميتيو.
0: سحب قليلة مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الحرارة في استقرار نسبي، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلي محليا. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاضطراب. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي يا سي محفوظ.
1: إن شاء الله ربي يعطينا شوية نسيم وعلى الأقل تبرد شوية الدنيا، لأن بصراحة فوق بدأت الطاقة متاعنا تنهار أمام هالكم الضغط من الحرارة، وبدأت تباشير الخريف تظهر من هنا وهناك
0: في القصرين. الحمد لله في القصرين أمطار كبيرة. دونك بالنسبة للقصرين بعض الأمطار الضعيفة باش تكون المحلية ممكنة في عدد من معتمديات الوسط الغربي الجنوب الغربي، وصحو مستمر ببقية الجهات.
1: إن شاء الله يمسنا،
0: إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع وين ما تصب الطبيعة تنفع. وأواخر شهر أوت تحمل مؤشرات عودة ارتفاع الحرارة وبلوخة 44 بالخمسة 45 درجة في أكثر من ولاية، بش يرجع التنين صغير
1: في تونس.
0: هكا قال أي في تونس ملوين، هكا قال وأكد المهندس والخبير بالرصد الجوي محرز الغنوشي. قال انه اواخر اوت باش تكون سخونه توصل حتى ال 45 درجه. ان شاء الله ربي يرحمنا وربي يعطينا على قد جهودنا. تابعونا خليكم في الاستماع، راجعين ومواصلين، طريق سلامه للجميع.

0: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديا وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديا عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
2: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
6: سوبات ديستريغو، اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معني ابت سوبات ديستريغو سيارتك في ايادي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. Sopa Distrigo t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Ben Sihal Karhabtki Weddouk. Ou ma'ahom, t'insach kawata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
7: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا، وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوكها لبنينا كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بي جي هاش، عمارة الدهش بن زرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك، والسونوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البي جي هاش، فرحة الديار العامرة.
8: راديو أكسجين FM.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: راديو أكسجين أفام.

0: آسف حبيبتي.
1: شيشان اف ام بالصوت العالي.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: ريكاب ميديا ميديا ريكاب ميديا ريكاب ميديا.
4: أهلا وسهلا عصيمة، مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا. أبرز العناوين اللي جايت فيها لون جريدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية. نبدأ بالمجلس الأعلى للتربية. ما نجموش ما نبداوش بالعنوان الحدث جوستومون. المجلس الأعلى للتربية اليوم جلسة التأسيس. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم الاثنين مع بداية الأسبوع 17 أوت 2026 الجلسة الافتتاحية بعد استكمال الإطار القانوني والتنظيمي الذي يسمح له بمباشرة مهامه. دونك المجلس ثلاثة هياكل فيه أساسية، وهي الهيئة العليا وهيئة الخبراء وهيئة التقييم. هذوما اللي تقوم عليهم منظومة المجلس، إلى جانب الكتابة العامة اللي تتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية. وتتكون الهيئة العليا من الوزراء المكلفين بالتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والشؤون والطفولة وكبار السن، زاد كيف الشباب، الرياضة، الشؤون الدينية والشؤون الثقافية، إلى جانب 7 أعضاء سي محفوظ من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات المرتبطة باختصاصات المجلس، ورئيس هيئة الخبراء ورئيس هيئة التقييم. وعين رئيس الجمهورية الأعضاء 7 بمقتضى الأمر عدد 203 لسنة 2026، وهم التيجاني الكماتي، يوسف بن عثمان، شيراز اسطنبولي، ريم العريبي، كمال الهنيد، محمد الحبيب العلاني، محمد صيف الله بن عبد الرزاق. وهذوما اللي عندهم عضوية الهيئة العليا بصفتهم الشخصية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
5: هذا المجلس هو مجلس دستوري،
4: نعم،
5: انطلاق من الدستور متاع تونس.
4: انتظارات كبيرة سي محفوظ.
5: 22 انتظارات مش كبيرة، غادي من الكبيرة بصراحة، لأن انتظارات استراتيجية. وأحسن سيد الرئيس في اختيار العناصر بدقة، أنا فيهم اللي هو مختص بالفلسفة، فيهم اللي هو مختص بالعلوم الاجتماعية، مدرسين في الجامعات في العلوم الاجتماعية، ووضع على رأسهم رجل المرحلة حقيقة، هو الدكتور محمد

0: تلميذ اليوم هو مواطن غدوة، والمدرسة هي اللي تنحت لك طبيعة المجتمع المقبل. فالمهام كبيرة ياسر. وشوف انت الهيئة المشرفة، الهيئة العليا، قداش من وزير فيها، قداش من وزير، ثم حتى الهيئة لعينها أخيرا السيد رئيس الجمهورية لها الحق أيضا أن تستوعب، أن تستقطب الكفاءات للإضافة. فاليوم بدأت ديجا تعيين عنده توا تقريبا 4-5 أيام، اليوم يبدأ العمل، اليوم 17 يبدأ العمل، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. وأنا شخصيا عندي أمل كبير أنه باش تنجح هذه التجربة الفريدة من نوعها في البلاد العربية.
1: نعم، أنا حبيت أن نأكد عن الانتظارات، الانتظارات اللي هي في مقدمتها سي محفوظ مراجعة البرامج والمناهج بما يحقق. يلزمنا اليوم انسجام أكبر بين محتويات التعليم وحاجات المتعلم والتحولات العلمية والتكنولوجية. الزمن المدرسي مهم جدا، سياسات المعتمدة في هذا المجال، إصلاحات اللي من شأنها أنها تحسن جودة التعليم، الحد من الفوارق بين المتعلمين والجهات، مبدأ تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ما يقعد شعار تحدثوا عليه وكها، يعني فيما يخص جودة جودة الخدمات التعليمية لهنا، بنية تحتية سي محفوظ، النقل المدرسي، إدارة المؤسسات، هذوما الكل أولويات الأولويات اليوم. نستنى تعليق.
0: لا فعلا أعتقد صح، أنا إشارة مهمة جدا لأشرتي لها سيادتك، هو لأنه شوف أسمع، إذا كان بالحق نحب نبنوا جمهورية غدوة، جمهورية الجمهورية الاجتماعية، الدولة الاجتماعية، والجمهورية الديمقراطية، جمهورية الحقوق، جمهورية الحريات، نبدأ من المدرسة، من المدرسة. وأنت قبل كنت في ليمات الفارطة والأشعر الفارطة، ديما نتحدثوا حتى خارج البلاتو، ديما نتحدثوا على مشكلة التربية والكلام ده والزمن المدرسي، ديما كان شغل ضاير حقيقة. مش انت بركة كل الأولياء اللي عندهم صغار، اليوم مطروح ثورة داخل المنظومة التربوية، ثورة حقيقية، ثورة تاخذ في الحسبان البرامج والمناهج المدرسية، وبالأساس تاخو أيضا السيد محمد علي البغديري من أنصار رجال التربية ونساء التربية، تحسين أوضاعهم وتمكينهم من العمل، تحسين ظروف العمل متاعهم باش نجموا يعطيوا أكثر ما يمكن. اليوم المطروح هو هذا، لأن النقلة، لأن البلاد في تغير، والشعوب قاعدة تقدم، تربح في خطوات اليوم، فما تبقاش مدرسة متاعنا مكبلة بتصورات قديمة، والتلميذ يهز في كرتابلة عمرها عليها 20 كيلو أو 30 كيلو، وهو ما يزيدش حتى 30 كيلو، ما يجيش معاش.
1: حقيقة اليوم بعد ما تم رسميا تكليف وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، رجع النقاش من جديد حول سبل إصلاح التعليم في تونس وأي دور للمدرس فيه. زاد حاجة نأكدوا عليها، انتظار الأسرة التربوية من المجلس ما يتمثلش في تسوية الوضعية المهنية وإلى التفاوض حول الأجور والترقيات، هي مسائل تنفيذية وإدارية ما عندها حتى علاقة بالمجلس، إنما دوره تقييم السياسات المتعلقة بالتكوين المستمر للمدرسين، ظروف ممارسة المهنة، حاجيات المنظومة من الموارد البشرية، اقتراح الإصلاحات المرتبطة بها، معناتها هذه من أهم
0: ورسم البرامج والمناهج أساسا للمنظومة التربوية. أما المطالب الأخرى، المطالب عندها شكون يتكلف به؟ المجلس هذا مجلس أعلى، مجلس أعلى ينظر في السياسات التربوية أو في السياسة التربوية، شنو تنتج المدرسة التونسية؟ لازم ما تنتج تلامذة رسمين، تلامذة يخرج من السجيام ولا من نفيام ولا حتى من البكالوريا يمشي الجامعة ما يعرفش يكتب نص بالعربي، ما يعرفش يقرأ نص بالسوري. سي أنت الآن لازم تغيير المناهج وتحسين ظروف العاملين في المجال التربوي خاصة المدرسين.
1: أكيد العديد من العناوين اللي باش نلقاوها حاضرة معنا في بوان أكتو بعد شوية.

0: الجزائر الشقيقة، ولكن 60% من الأفارقة دخلوا عبر الحدود المشتركة، يطلبوا فيها مصباح، نادي قاعدين يحتكروا في الماء، قريب يحتكروا الهواي، العودة المدرسية محور جلسة عمل في بنزرت، وغيره من العناوين والأخبار اللي باش نلقاوها حاضرة معنا بأكثر تفاصيل في بوان أكتو. تابعونا راجعين.
1: فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، التجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل والمستعملات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتواتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: أهالينا في بنزرت، وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة وتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر، نفس ليكيب اللي مستنسين بيهم، اكثر من 10 سنوات من الخبره في خدمتكم. مع الزيتونه للاسفار رحلتكم مضمونه في كل الاختصاصات، الحج والعمره، تنظيم محترف، اقامه مريحه في افضل الفنادق، ومرافقه دينيه وصحيه. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجويه وبافضل الاسعار التنافسيه. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق، ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
6: وقت ريحة المولد تفوح في الدار أكيد سكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش سكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
7: مهرجان بنزرت الدولي يقدم نجمة الأغنية الشبابية كازو الاثنين 17 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفان.
8: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: Good girl. Good girl.
2: سعاد حسني تسموها معنا اليوم في الكود كار الحياة بقى لونها بمبي.
3: الله الله بمبي بمبي سعاد حسني سندريلا
2: سندريلا نعم
3: سندريلا السينما والشاشة العربية. سعاد حسني سعاد حسني البابا هي بوها من أصول سورية والدتها مصرية أخت غير شقيقة للفنانة نجاة الصغيرة وبوها حسني البابا هو أيضا فنان كبير في الخط العربي رسام لاختصاص الخط العربي مولودة في 1943 في 26 جانفي 1943 وتوفيت 2001 في 21 جويلية وفاة مستربة الحقيقة ولكن الله يرحمها في الأحوال كلها. هي ممثلة هي مغنية هي فنانة استعراض أيضا ولذلك سميت بالسندريلا وكانت لها قصة كبيرة للآن مازالت ما وفاتش الحكاية متاعها هي وعبد الحليم حافظ.
2: دونك اي وسؤال حتى للمرة وهل تزوج فعلا عبد الحليم حافظ من الممثلة والمغنية سعاد حسني توفيت هي في 2001 الله يرحمها نجمة بكل المقاييس وبكل ما تحمل الكلمة من معاني الضحكة العفوية الحضور المبهج سعاد حسني سندريلا أتمعنا الكلمة
3: تعرضت إلى مضايقات كبيرة برشا خاصة بعد وفاة العندليب الأسمر وهناك من أراد التعسف على سعاد حسني ولقى دعم كبير ياسر من عمر خرشيد الموسيقار عازف الجيتار اللي وقف مع جنبها وتصدى لمحاولات منها إزعاجها وتقليقها. قصة طويلة ياسر ما نجموش نخوضوا فيها كلها لأنه برشا وقت فيها.
2: احنا باش نخوضوا التجربة ونعيشوا الأجواء وأجواء الفن.
3: هي جسمها هي فنان تم العديد كانوا ممثلات ومغنيات في نفس الوقت كما هي كما شادية مثلا شادية لكن شادية مشات انطلقت أكثر في الغناء منها في شوي في السينما والمسرح في ريا وسكينة مثلا
2: الحياة بقى لونها بمبي سعاد حسني في الكود كار

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: اهلا وسهلا على سلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريقة سلامة للجميع. كنا بكري شوية نتحدث عن جلسة التأسيس المجلس الأعلى للتربية والاستعدادات حول العودة المدرسية، تدريج العودة المدرسية محور جلسة عمل. فما استعداد في بنزرت، فما استعدادات جهوية مادية وبيداغوجية لحسن انطلاق السنة الدراسية والجامعية والتكوينية ب ولاية بنزرت. نعرف اللي فما استعدادات كبيرة، على هيك احنا بما انه هذا هو موضوعنا ومع ما يفصلنا كان ايامات قليلة على العودة المدرسية، حضر معنا ضيفتنا اليوم في نهارك زين سيدة نجلة البجاوي رئيسة الهيئة المحلية للهلال الاحمر بمنزل بورقيبة. اهلا وسهلا، مرحبا.
2: اهلا، صباح النور، صباح خير الناس الكل. ومرسي عايشك، اللي اول تليفون عملته رحبتوا بيا باش نحكي في الموضوع هذايا.
1: اكيد مادام الهدف نبيل
2: ان شاء الله يا
1: مرحب بك. دونك احنا في صلب الموضوع حملة التبرعات بالادوات المدرسية، نعرفوا معناتها فما خدمة كبيرة الفترة هذه والمجهودات الكل معناتها حول الاستعدادات للعودة المدرسية. تتسمعوا بديتوا على بكري وإلا هذا هو التوقيت ولا بديتوا عندكم مدة؟ أكثر تفاصيل
2: عايشك. نورمال ما احنا نبدأ قبل بشوية، ما بحكم كما تعرف لي الأحمر عنا مهرجانات، عنا تأمين على العطلة الآمنة. يعني حاولنا لوماكس جروبيت نقسموا بعضنا وكل واحد شنو يخدم، وإن شاء الله ربي يسخرنا ويقدرنا الفعل الخير إن شاء الله. وهنا بجينا طويكة باللافيش، علقنا هكي في بعض البلايس، مشينا للمكاتب، حسينا ما فماش كلمة، فماش خدمة، مازالت فماش استجابة كبيرة معاهم. فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقنا وكهو.
1: بيه بالنسبة للعودة المدرسية أكيد فما بيع في الحق اللي ما ينجمش للبو للهم يوفروا لصغارهم الأدوات المدرسية للعودة، سواء معناتها المحفة، الأدوات المدرسية لفورنيتور، الكراسات، الكتب، الأقلام. الدعوة مفتوحة للي يسمع فينا وراو ستيلو مع ستيلو مع قلم رصاص مع كراسة مع محفظة مع كتب، رانا شاير توا بخيسك شاير قبل العودة، نجمو نخلطو باش نأمنو الأدوات المدرسية لبعض العائلات
2: إن شاء الله. يمكن احنا قربنا وقرب أكثر للعباد وشفنا اللي كان خاصة في الفيضانات اللي صارت الأخرى. نحب نرجع شوي لتالي خاطر وصلنا قدمنا هكا وصلنا بالحق، لازمنا نعاونوا خاطر شفنا عائلات وشفنا صغار الحالة اللي يعيشوا فيها، تقول مستحيل كان يكونوا في تونس في منزل بورقيبة. صرنا دخلنا لدار تقول امبوسيبل الانسان كيفاش عايش هكاكا. يعني سامحني في 2026 تدخل تلقى ما فهمش الامال، لا ضو في الدار هذيك، اون بليس الحملة ذي بنجموا برشا عباد يروحوا حاجة بسيطة. مي الصغير كيعود ساعات تلقى صغير قراي ما شاء الله عليه، صغير كي عنده في مخه ما عندوش الماديات، نجم انت بستيلو بكراسة والله بالحق تعاونوا باش يقدموا قدام. انت ترى حاجة بسيطة، ما هو يراها مستقبل كبير قدام، وان شاء الله نعاودها ربي سخرنا ونكونوا جزء ولو بسيط في الحاجة هذه يا ربي.
1: حملة تضامنية سنوية لجمع التبرعات، مش جديد عليكم الهلال الأحمر، جمع التبرعات المستلزمات المدرسية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل. ومع اقتراب العودة المدرسية زلنا الكلنا نحط اليد في اليد سي محفوظ لرسم ابتسامة وغد أفضل للتلميذ اللي باش يرجع بمعنويات تكون مرتفعة. وإحنا كنا نتحدث عن مبدأ تكافؤ الفرص لدى التلاميذ من برشا نواحي، معناتها لازمنا نأمنوا ونطبقوا المبدأ هذا. تقبلوا كل شيء بيان سور، فلوس، أدوات، كيفاش يتواصلوا معاكم؟
2: إحنا نورمالمون عندنا ديزافيش فيها منوامر، وزيد في الأخر طلعتش النمر نتاعي يعني اللي يتصلوا به. ماذا بينا حاجة محترمة ونعاودها. أنا بالحق عملنا حملات مع احترامي للجميع، مع احترامي للجميع نجم أنا نقول نقبل كل شيء. راي حاجة تجينا ساعات حاجة تقراض أنت ما تقبلهاش على روحك. سامحني احنا ديما ما نقولوش عبد مستحق، نقولوا أصحاب الحق. أصحاب الحق إحنا بكلمة نجم تعبيرها كبير برشا، من حقه أنه يتعلم، من حقه أنه يأكل، من حقه أنه يشرب، وإحنا نكون سبب شنو نوصلوا له بكرامة زيدة. سمحني ما تجيبليش حاجة مقطعة ولا حاجة أنت ما تلبسش باش تعطيها له، حتى من الحرام حرام والله لا تجيها. المسلم أن يحب لأخاه ما يحب لنفسه. ساعات تجيبون حوايج سمحني ولا كرتابلة أنت تقول امبوسيبل كان الحاجة دي يوصل يلبسها لولده، ما يصيرش كي باش تعاون يا بحاجه مقبوله ومحترمه. احنا ما نقوليش حاجه جديده، حاجه مقبوله ومحترمه، لازم كرتابله جديده مش مقطعه. طب ليه نتاع ولدك كبيره عليه ولا صغيره عليه نقبله، اما ديما نقول حاجه محترمه. حتى صارت لنا ديكافك المساعدات وكل حاجات نوصلوا نقولوا احنا نفرزوا في الدبش سامحني لوحوا اكثر من اللي خلوه عنا، ما دبينا حاجه محترمه بالحق. وكها
1: اذا كنا نتحدث عن التبرعات المحترمه اليوم هي المساعدات الماليه او العينيه اللي تقدم بطريقه تحفظ كرامه المحتاجين وتلتزم بالشفافيه التامه، وفما قوانين بطبيعه المنظمه تخدموا بهم. انا في بالي تجاوزناها النقطه هذه، ما فماش شكون يعطي كرتابه مقطعه بلون صغير محتاج باش يدخل يقرا، يعني هذايا دوركم انتم انكم ترفضوها من الاول كمنظمه.
2: عشان نجيبك مدام انت كي تجيب لك ساك يقول لك هذايا مثلا هو يعطي الصحه، اي انسان يقوم سبحان الله فما ناس ما تعرفش ما يصيرش احنا نوعها، يقول لك هذايا ساك انا باش نتبرع به، شد انت تحلو قدامه امبوسيبل يخرج هو تشكره ميرسي بوكو يعيشك يعطيك الصحه، ومن بعد انت تدخل عندك عندنا ايكيب كامله الداخل هي اللي تفرز الدبش وهي اللي تختار
1: لك. هنا نوجه لهم نداء نقول لهم راهو المساعدات دون اهانه، المساعدات تكون محترمه، مش نعطي حاجه انا نعطي حاجه نظيفه، نعطي حاجه مش مقطعه، نعطي حاجه محترمه. عندك تعليق قبل ما تعطينا النمر وطرق التواصل؟ تفضل.
3: من المفروض حقيقه من المفروض هذا ما لا يحدث في تونس، ما كانش قبل هذه موجوده، والهلال الاحمر ما كانش هذه المهمه نتاعه، من بعد ولات مهمه نتاعه التبرعات كانت تدخلات في اوضاع
1: عمل دؤوب هما الحقيقه.
3: لا لا قبل نحكي نحكي تاريخيا، نحكي تاريخيا هذا ما كانش، هذا من مهام الدوله، من مهام الدوله توفير الكراس وتوفير للتلميذ التونسي مهما كان الوضع الاجتماعي نتاعه باش ياخذ من عند الدوله بكرامه، ما ياخو حاجة جديدة. كانت المؤسسات التربوية هي توزع الفولنتير سكولير مجانا.
1: سي محمد احنا في 2027 مش دخلنا في موضوع اخر، 2026 الكراسي المدعمة فماش انت بفلوس باش تمشي تشري وما تلقاش. رجاء تفضل.
3: رجاء نكمل فكرتي. ساعة انا رئيس الدولة يحب يعمل دولة اجتماعية، باش عمل باش عملها الدولة الاجتماعية، كراس كراس مدعوم وكراس غير مدعوم.
1: ايه مش هذا موضوعنا تشوفوا.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عن العودة المدرسية، شهر عن العودة المدرسية، ناس قاعدة تخدم في في في خدمة كبيرة ومجهود جبار، وإحنا نقعدوا نستنيو في في الدولة. إحنا نعاونوا باللي نقدروا، فما منظمة توا قاعدين يجتهدوا، الناس اللي تحب تعاوني تفضلوا مرحبا يكلموك عليه
2: 27 548 144. هي هذا النمر نتاعنا يعني. وبالنسبة سي
1: محفوظ،
2: سي محفوظ احنا كهلال الاحمر صحيح عندنا هكا حاجات اخرى، مي احنا كي نلقوا باش نعاونوا حتى في ابسط حاجه ما يسالش، رانا موجودين وتشوفوا فينا سورتيران في كل شيء، ما يقلقش حاجه انسانيه ندخلوا فيها احنا ما يسالش، المهم بالحق راهو حاجه مزيانه على الاخر توفير الادوات. انا معاك سي محفوظ، انا معاك كلامك صحيح واحترامي ليك، اما ما يسالش انك باش نجم مثلا فما عباد ما تنتبهش، عباد ما قدرتش باش تعاون، نعمل لو ماكس باش نوصل انا نعاون ولا نفرح عبد.
1: عندكم مقر بيان سور
2: عندنا
1: نجمو يجيو،
2: يعطيك الصحة يرحم والديك. على الفكرة هذايا برشا يقولنا وين المقر نتاعكم، يبدو يلوجوا ساعات تقول لك جيت المقر القديم، لا احنا هيئة جديدة. المقر نتاعنا القاعة المغطاة في حي النجاح، اي هذيك خذينا فيه بيرو، شكرا لمدام سماح عباسي رئيس رئيس البلدية
1: العامة
2: لبلدية منزل بورقيبة، بالحق عاونتنا برشا بالحاجة هذيا يرحم والديها. بالحق كنا ندور سيتران بساك ريت ساك برك على كتفنا، نعود ونخدموا في الخدمة هذه كل وحدنا.
1: سواء عندكم القاعة المغطاة،
2: قاعة المغطاة حي النجاح غاديك يعني المقر نتاعنا
1: متواجدين من صباح وقتاش توقيت؟
2: باهي احنا ما عندناش توقيت خاطر نخدموا متطوعين. مي حطينا الميرو نتاعنا لبرا وعندنا باج
1: اللي باش يجي للقاعه المخططه يلقى شكون في استقباله.
2: احنا عاملين باج عاملين حد لا السبت نخدموا اللهم بلا حد ولا السبت معلش حاطين النمر بحكم انا يعني الداري قريبه ياسر للمقر ما يقلقني حتى شيء اللي يطلبني القاني بحذاي باذن الله
1: باهي نعاودوا نذكروا بنمره
2: 27548144 ونحب نقدم نجم نقدم تحية عايشة الله يخليك نحب نقدم شكر كبير للهيئة الجهوية ببنزرت اللي ترأسها السيد عبد السلام طرابلسي وكامل الفريق اللي معاه ونحب نشكر ليكيب متاعي المتطوعين اللي بالحق ساعات أنا نقول لهم تعبتك الحاجة ما دام أقعد أنت تو احنا نتحركوا يعني ريت الشباب عنده دور في التطوع بالحق عنده دور كبير نوصي أنا نقول لهم سيبو ما دام غير ما تمشي معانا يجيبوا لي الحاجة ديك يشجعوني على التطوع بالحق حاجة مزيانة على الأخر ومرحبا بالمتطوعين معانا الكل يحب يكونوا متواجدين معانا ونشكر الفريق نتاعي الكل اللي متواجد معايا في كل شيء في البيع والخايب
1: يعطيك صحة أكيد نوجه النداء مجددا للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا لنجم يعاون يتفضل مرحبا دونك موجود الهلال الأحمر نوامر موجودين الباج موجودة زادة كيف كيف للتواصل معاكم نفرحوا الصغيرات باللي نقدروا كما قلت بالإمكانيات المتوفرة المهم يكون باحترام وبدون إهانة شكرا مرة أخرى نجلة البجيل رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بمنزل بوركيبا
2: شكرا لكم انتم

0: واليوم فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا. أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل. ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
1: في رانيا مي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل برجيبة. نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
2: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلق أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لين الشي يجري في الدم والناس معها تنسى دعم. هيا شد عندك معك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي افيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري لكلنا ابونات.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من الادوات عاليه الجوده. امتى من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتى الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما لازورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: مهرجان بنزرت الدولي يقدم نجمة الأغنية الشبابية كازو الاثنين 17 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي وأكسيجن أفان.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
1: مرحبا بكم معنا في بوان اكتو. تحية كبيرة للجميع. دونك في بوان اكتو قلنا فما عنوان باش نتوسعوا فيه باكثر تفاصيل. 60% من الافارقة دخلوا عبر الحدود المشتركة. 60.7% من المهاجرين الافارقة اللي دخلوا تونس عبر الحدود البرية مع الجزائر مثل هذه الاتفاق القادمة الينا من الجار صديق. تخلينا معناتها نحطوا في الميزان علاقة الأخوة بين الأخوة بين البلدين وهذه اللي يرفع معناتها من شعارات بأنه أمن تونس هو من أمن الجزائر.
2: أي نظريا
1: نظري صحيح بين الشعارات والواقع.
2: بين النظري والتطبيق شيء آخر. النوايا الطيبة وطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الطيبة هكذا يقال. أبقى أنه الأخوة التونسية الجزائرية دي ما فيش موجودة في التاريخ. دم واحد وشعب واحد مقسوم على بلدين. أبقى المشكل اليوم في النظام الجزائري يبدو أنه عنده مافيات أيضا في النظام الجزائري اللي هي قادة تسيء إلى تونس من داخل النظام الجزائري. والألاف المؤلفة أو في الصحراء الجزائرية فارقة يقطعوا في الحدود في اتجاه تونس. ألاف المؤلفة وراهم حتى في التلفزيون من الأوروبي وراهم. إذا ما شنو الجزائر غير قادرة على حماية حدودها على حماية الصحراء متاعها كيفاش؟ هنا السؤال، هنا السؤال المحير. الجزائر دولة قوية، دولة شقيقة سيدي كوبرا، ودولة قوية ودولة عندها إمكانيات مالية وعسكرية وشعبية، غير قادرة لها حماية حدودها من الجنوب حتى ما يتسربوا لهاش
1: ما تراش أن الملف هذايا سي محفوظ هو يحتاج إلى إجماع ثلاثي بين تونس الجزائر وليبيا زادة.
2: ليبيا ما تنجمش تعمل عليها برشا لان مازال النظام ما تركزش في ليبيا. ثم زوز دول، زوز حكومات، زوز رؤساء، زوز برلمانات، زوز زوز زوز كل شيء منا زوز. ثم تدخل أجنبية، ثم تركيا، ثم ايطاليا، ثم فرنسا، ثم الامريكان ايضا والانجليز. هذا مصر اخرى. مافيات ليبيا واضحه، لكن في الجزائر، الجزائر دوله مستقله ذات سياده ودوله كبيره ودوله شقيقه كما قلتي، والناس كل ما نحب الجزائر والجزائر يحبونا واخوات. ايه اخويا كف علينا البلاء هذا ليه رسول الله؟ عليه هذا كله يصير في حدود تونس والجزائر؟ ليش احنا ما عندنا حتى علاقه بالحدود الافريقيه؟ لا بالنيجر، لا بتشاد، لا بمالي، لا حتى غيره. اليوم تدفق لا بالسودان ايضا.
1: الخبير الأمني علي زرمديني يقول الشعارات المرفوعة من الشقيق الجزائر لم ترتقي إلى مستوى الحلول الفعلية على أرض الواقع. علينا التعويل على أنفسنا.
2: هذا هو. أنا التعويل على أنفسنا. جيشنا قاعد يحاصر في شاد الحدود، الحرس الوطني الأمن بتاعنا كذا، لكن الإمكانيات هذه كي إمكانيات تونس شنو؟ زاد أنت ألف مؤلفة لو قاعدة في الصحراء الجزائرية توا غاديك وغادة تسرب يوميا في الليل في النهار في الصباح في العشية في كل وقت. والسلطة الجزائرية ما نش فاهمين احنا لحد الآن. أنا الجيش الشعبي الجزائري جيش قوي عتادا معدة. ايه مش قادر بشحن الحدود وهو زاد ويفق علينا من البلاء؟ لانها سؤال بصراحة. هل قلت لك النية طيبة انت على الحكومة الجزائرية والرئيس الجزائري؟
1: يعني تحب تقول ما فماش إجراءات ردعية؟
2: ما فماش موقف صارم في عدم الإذاية لا بالجزائر ولا بالشقيقة تونس. كيحبوا هك شقيقتك تونس هي قادة تتأذى هي من هالأفارقة اللي هابتين عليها، قادة تتأذى هي. مو كف عليها الأذى انت زادة من جيتك، وفوق كف الأذى على روحك زادة.
1: نعم واضح
2: الموضوع. الخطر ولا خطر في تونس اسمه الأفارقة الهجرة غير شرعية ولات الإفريقية ولات خطر في تونس. وثم المشكلة وين تولوا يدوين في المستشفيات وما عندهم حتى وثائق. ولا ولدوا في المستشفيات وما عندهم حتى وثائق، وآلاف ولدوا أفارقة في تونس. يعني وتبديل الديموغرافيا الديموغرافي بتاع الشعب التونسي كيفاش هكا يجي هكا؟
1: واضح الموضوع اللي يطرحوا فيه مصباح برشا الحقيقة، مداخلات وتليفونات الناس الكل يحتكروا في الماء قريب، يحتكروا الهواء. تونس اللي تنتج نحو 3 مليارات لتر من المياه المعلبة سنويا، ضم 30 وحدة تعبئة موزعة على 13 ولاية، تلقى روحها اليوم عاجزة عن توفير قارورة ماء لمواطن يواجه ذروة الحر. إلى الحقيقة الفيديوهات اللي ريتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بيني وبين روحي نقول زعمة يخي هذوما فيديوهات صحاح ولا ذكاء اصطناعي ولا شنو اللي قاعد صاير؟ معناتها مركبين الفيديوهات قدام جدد، نطرح في الأسئلة على روحي بيني وبين روحي، نقرأ في الكومنتار، نلقى الكومنتار اللي عندها 3 سويع و 4 سويع و 5 سويع وناس تتفاعل وفيديوهات وحديث وكلام. اللي صار في المستير عرك ومعروك على دبو زمان، عرك اليوم التونسي يتعارك على دبو زمان. انت أزمة المياه المعلبة اللي قاعدين نعيشوا فيها في الفترة الأخيرة مش مجرد معناتها نقص عابر أو ارتفاع موسمي في الاستهلاك، ليه فما خلل أعمق.
2: أي.
1: فما مشكل،
2: فما خلل أعمق،
1: فما
2: التوصيف هذا يعطيك صح.
1: أي في منظومة الإنتاج والتوزيع الهش والتوزيع خاصة.
2: أنا أسأل إن شاء الله نلقى الإجابة. الماء هذا كله الماء المعدني في بر تونس كل عيون ما عند ربي طبيعي، ده ملك الشعب التونسي، كل ما يخرج من الأرض هو ملك الدولة. إيش هذا القطاع الخاص حتى يصير فينا اللي صار هذا؟ إيش هذا وحب نفهم أنا المافيات اللي تتحرك وتخدم في بارتو؟ كانت سوتام شركة تونسية تاع الدولة هي اللي عندها المياه المعدنية كل وتتصرف فيها، معناها تتباع لشركة SFBT وSFBT تسيب الرخص وتتسيب الرخص، ولهذا يجيب عين كذا ويأخذها ويعدي الماء هيك في الأخير. شنو النتيجة؟ تونسي يتقاتلون على دبو زماء.
1: المشكلة ما
2: تقفش، يتدافعون خلينا نقول.
1: أي المشكلة ما تقفش هنا، أنا قلتها ونعاودها، تتعديها معناتها المشكلة الأزمة هذية تخلينا بالحق نخمم في ميسة بيلة، معناتها ميسة بيلة تردي جودة مياه الحنفية. ميسة بيلة أنت اليوم والانقطاع متاع زيادة المتكرر للماء يخلي التونسي مقبل هالإقبال الكبير على المياه المعلبة. يعني راه مش رفاهية تونسي يشرف الماء المعلب، مش رفاهية سلوك اضطراري. وقت اللي أنت تحل السبيلة تلقى الماء لونه، يقول لك الماء لا لون لا ريحة لا طعم. احنا ماء سبيلة فيه لون وفيه ريحة وفيه طعم.
2: نرجع شكون اللي يعطيك الماء
1: تاع موجودين؟ اي
2: مش قطاع خاص يعطيك ماء سبيلة هي الدولة.
1: يعني شكيكة ماء سبيلة بشكل الصف ومفتر اني
2: انا
1: تغير الطعم نتاعه ولونه ما عاد صالح للشرب.
2: هذا هو السؤال، علاش التونسي ولا يهرب من ماء سبيلة رغم وينقطع ماء سبالة؟ زيد الماء العمومي هذا ماء سبالة ينقطع، وزيد كما قلتي في ساعات

0: لحق للأمانة معناتها تحتكر وتضر في كل شيء حتى في الماء يا رسول الله حتى في الماء
1: في كل شيء
0: حتى في الماء
1: في كل شيء دخلوا في كل شيء تفكر انت دخلوا في العيد الكبير دخلوا في العيد الصغير دخلوا في المولد أو في المولد المقبل دخلوا فيه هاي سيدي كبر من هنا طيح من هنا والأسعار ما نحكيش على الأسعار الأسعار من نار في كل شيء لو ربما دبوست الماء باش تولي تزيد تغلى بعد الأزمة هذه أكيد ثم حاجة ثم حاجة ولكن ما لقيناش ردة فعل قوية من وزارة الفلاحة مثلا اللي يتبعها قطاع المياه المعدنية ما لقيناش رد حاسم أخي لما تاه كذا حتى توتوين سباك الفيديو لا صحيح الفيديو ذاك للعرفة الكبيرة ذيك في المستير على الماء على ستيكة ماء باش يلوج بيبيزة ماء يشربها شكلين ما ذاية ثم الماء المعدني يروا منصوح به طبيا للي عنده الكلاوي للأمراض للسمنة لا لا لا لا إلى آخره معناها من حق التونسي يشربوا زادة من حقه ماء متاع بلاد وهي سيدي ماء خارج من الجبل يحب يشرب منه شيخ هي شنو الحكاية ما عادش يقاس هذا حتى الماء
0: مشكلة ويقصوا علينا الهواء
1: زال الهواء هذه
0: بعض الماء الهواء
1: ان شاء الله نتنفسوا بالقشة
0: ملي خرج قال لنا معناتها الحمد ربي في تونس تنزع على الفلسة يشعل الظل وتحل سبيلة يهبط الماء الضوء لا فما ضوء لا فما ماء وقريب الهواء
1: بزالي قصة الضوء
0: أكيد أكيد فما تداعيات كبيرة فما خسائر كبيرة اليوم جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء راجعين ومواصلين إن شاء الله نهاركم زين تحية كبيرة للجميع بربي راه مشاهد سامحوني قبل ما نختم بوانكتو مشاهد مقرفة راه اليوم بارتو لا تقول لي حي راقي لا مش راقي نتحدث لهنا عن الفضلات فضلات أين دارت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي توا عندها 4 أيام ولا 5 أيام يعني مشهد مقرف قدام بنك الدم وين مستشفى قفصة معناتها حتى التعليق ما يحتاجش إلى تعليق اليوم هي وليت الفضلات مكتسة بارتو كأنه احنا التوانسة تعودنا في البحورات في الكياسات في الحوم يا لطيف
1: والله غريبة معناها غريبة تونسي ما كانش هكا التوانسة راهو لا سبحان الله معناها تهز كان تهز العباد حتى عبد شعب آخر ما كانش هكا التوانسة كانوا نظاف التوانسة عباين التوانسة كان ما يأذيش جارو ما يحطش الفضلات قدام دار جارو كانت رغم قلة التراكتورات وقتها كانت الإمكانيات قليلة ولكن كانت الدنيا نظيفة البحورات متاعنا كانت نظيفة شواطئنا شوارعنا كذا من بعد الثمانينات وانت جاي بالامور تتغير وهاك تشوفي تو الساشيات ولد بارتو
0: اي نعم
1: حتى الحوته ساعات يشدوا حوته يلقوا فيها الساشي من داخل ماكله الساشي يعني وماشي لا شو نقول لك انا قضيه وعي قضيه وعي قضيه وعي
0: من نقولي انت من وعي يوقف اليوم العدوان على نظافه البيئه والمحيط انفلات بيئي كبير ببلادنا اصبح ظاهره
1: المواطن
0: ظاهرة تحشم حقيقة وظاهرة محيرة في نفس الوقت
1: أساسا
0: المواطن ما عادش يعير البيئة الاهتمام اللازم نظافة البيئة والمحيط اللي يعيش فيه يزمك انت تعطيه اهتمام كمواطن نوعية الحياة وسلامة المحيط راي مهمة جدا راي يزمها تكون موجودة في جدول اهتماماتك انت كتونسي نفايات المنزلية قاعدة تتكدس اكوام نفايات وفضلات البناء قاعدة تتكدس اكوام وليت حتى في الجبال راي وليوا توا يهزوا في فضلات واكوام البني اللي بنيوا توا في جبوليت راي قاعدين يطيشوا في الفضلات البناء بارتو معناتها ولينا مشاهد عادية مألوفة في الأحياء الشعبية والراقية الأرياف عديد عديد الفضاءات حتى الريف اللي هو متنفس
1: تهرب ولا فيه فضاءات ملوحة
0: ولا فيه مالوغوزمون
1: والساشيات تلقاهم بارتو
0: أي أي على غفلة من الجميع صموم الكل يحطوها في الريف وتقعد النظافة عقلية خاطر ايش نقول لك توا انت تردع توا انت تردع انسان باش يمشي تراه مثلا وتقوم بالمخالفه نتحدث عن السلطات اي والرد على الضمير كيفاش باش يصير يعني ما فماش رد ثقافه انا كيفاش باش نرد لك ضميرك لو اذا كان انت ضميرك ميت ما عندكش ضمير انا كيفاش نتصرف معك
1: هيك المشكلة، هي تو قضية البيئة أنت طرحت الموضوع.

0: الموضوع
1: قضية جوستومون
0: بتساؤل هو من يوقف يوقف الشيء هذا هو وعي المواطن أولا ووقف حازمة من الدولة الاثنين الدولة والمواطن الاثنين يتحالفوا الاثنين يتكاتفوا الاثنين يحطوا يد في اليد من أجل نظافة المجتمع من أجل نظافة مدنهم زادة كيف كيف زادة توب ربي أنت أشرت الموضوع زادة مهم برش في الريف
1: الريف
0: مفروض الريف نظيف يبني في الريف يلوح في
1: المفروض
0: معقول هذا تو كيفاش
1: فصل راجعين ومواصلين في نهارك زين إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام تحية كبيرة لكم الناس الكل
2: وأكتوب

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دور المقابلة الجميلي في الرحبة، منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتويل للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح، على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.

0: لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفائي ورهاني العمر

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: قبل ما سمعوكم أسفي كازو اللي هو موجود اليوم على ركح مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 سولد اوت شيز، نتصور حضور باش يكون ممتاز لكازو اليوم على الركح. قبل نذكركم بأحوال الطقس لليوم، صباحكم كله خيرات كله بركات، طقس مستقر عموما، واللي يحب يبحر يقصد ربي، فقط فرضية ضعيفة لبعض الأمطار المحلية آخر النهار بقفصة. إن شاء الله نهاركم مزيان كيف وبداية أسبوع موفقة للجميع.
3: هذا كيفاش نحب نعدي عمري أنا معك، هذا كيفاش أنا من قلبي راني دي مرات أحمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صلح لأي وقت كلامي هذا ما هوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موجع عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش هالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا موت باسي تفاصيل نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفيه الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارافارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
0: إكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ما لا أطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين FM
2: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، التأم نهاية الأسبوع الفارط أشغال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية المكلفة بتسريع إنجاز المشاريع العمومية في بنزرت، واللي خصصت للنظر في الحلول العملية الكفيلة بتسريع استكمال عدد من المشاريع الخاصة بتعزيز البنية التحتية وتجهيز الجمعية التربوية. وجدد والي بنزرت التأكيد على إلزامية تأمين وظيفة جميع المشاريع العمومية المبرمجة والمتواصلة بكامل مناطق ولاية بنزرت بما يحقق أهدافها التنموية والاجتماعية. وتم خلال الجلسة بعد التداول في نسق تنفيذ جاهزية المشاريع التربوية المنجزة والمتواصلة بمختلف معتمدية ولاية بنزرت الـ 14 معتمدية، والبالغ اعتمادتها الإجمالية ما يقارب 29 مليون دينار دون اعتبار المشاريع اللي هي في تطور الدراسة الفنية والعقارية. هذا يجدد والي بنزرت رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة المشاريع باتخاذ ما يجب من قرارات وإجراءات تنفيذية عاجلة لتأمين وظيفة مختلف الفضاءات التعليمية، مع الحرص على السلامة الكاملة للتلاميذ والإطاري التربوي والإداري، إضافة على بقية التدابير المشتركة لمن شأنها إنجاح العودة المدرسية المقبلة في ولاية بنزرت. وفي موضوع آخر، تم نهار الجمعة 14 أوت الجيري في منطقة منزل عبد الرحمن ومعتمدية منزل الجميل الشروع في عملية تسريح الغاز الطبيعي لفائدة متسكني المنطقة وكذلك المدرسة الوطنية للمهندسين بمنزل عبد الرحمن، وذلك في ظروف عادية وأحسن وأفضل الظروف في درجة معايير فنية معتمدة مع احترام تام لكافة الإجراءات السلامة والأمن الصناعي. ومن جانب أفاد مدير أقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بنزرت السيد أنيس السعيدي أن تسريح الغاز الطبيعي بشبكة التوزيع لفائدة جميع متسكني منطقة منزل عبد الرحمن والمدرسة الوطنية للمهندسين في منزل عبد الرحمن تم على طول شبكة تمتد على 7 كيلومتر من محيط القطب التكنولوجي وإلى غاية الموقع المعروف باسم سعادة الشرف، على أن يقع تباعا تسريح الغاز الطبيعي في الأنهج الفرعية في منزل عبد الرحمن. كما قال أنه ما يزيد عن 40 حريف تم ربطهم بالشبكة الخارجية على أن يتمموا إلى جانبهم استكمال الشبكة الداخلية لمقرات سكنهم وتزويدهم مباشرة بالغاز الطبيعي، على غرار ما تم إنجازه بفضاء المدرسة الوطنية للمهندسين، والشركة جاهزة لتسريح الغاز الطبيعي لفائدة بقية الحرفاء من عموم متسكني منزل عبد الرحمن. هذا ولاحظ مدير أقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بنزرت أنه بشتى من خلال الشهر المقبل شهر سبتمبر 2026 الانطلاق في أشغال تزويد منطقتي منزل الجميل والعالية تبعا. وللتذكير فإن مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي اللي يجري تنفيذه بولاية بنزرت يشمل تزويد 14 منطقة بلدية في ولاية بنزرت موزعة بين معتمديات جرزونة ومنزل جميل والعالية ورأس جبل وغار الملح ومعطر ومنزل بورقيبة وبنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية، وين باش تتواصل أشغال تركيز الشبكة الرئيسية لنقل الغاز الطبيعي بكل من معتمديات جرزونة ورأس جبل وغار الملح، ولينتظر استكمالها في غضون نهاية السنة الجارية 2026. بينما المرحلة الثانية من أشغال ربط الجهة بالغاز الطبيعي واللي تتضمن مد الشبكة الرئيسية لنقل الغاز بكل من معتمدية ماطر ومنزل بورقيبة وبنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية، يجري بحرص جهوي ومحلي ومركزي العمل على استكمالها، وهي محل متابعة دورية وميدانيا وقطاعيا. وللإشارة فإنه مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي تبلغ تكلفته المالية الإجمالية 135 مليون دينار، ويضم في جميع مراحله من تونس إلى بقية مناطق ولاية بنزرت مد أنابيب من الفولاذ بطول حوالي 290 كيلومتر، إلى جانب تركيز عدد هام من محطات الربط وخزنة التوزيع وغيرها من العناصر الفنية، حسب ما أفدنا بها الزميل طارق الجبار. وعلى على الصعيد الوطني، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم الاثنين 17 أوت 2026 جلسته الافتتاحية بدعوة من رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد. وللإشارة أصدر برائد رسمي للجمهورية التونسية نهار الجمعة أمران رئيسيين يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف السيد محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. وينص الأمر عدد 203 لسنة 2026 المؤرخ في 12 أوت الجاري على تعيين كل من تيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال الهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الله الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. كما نص الأمر عدد 204 لسنة 2026 المؤرخ بالتاريخ ذاته على تكليف السيد محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وفي موضوع آخر، يوافق اليوم الاثنين 17 أوت الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وفق ما أعلنت عليه الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية في رزنامة الأجل القصوى لشهر أوت 2026. وبينت أنه إذا صادف آخر أجل لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم عطلة أو يوم راحة، فإنه يمكن إيداع التصريح في أول يوم عمل موالي دون احتساب خطايا التأخير. وفي موضوع آخر، أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية دكتور محمد الرابحي اليوم الاثنين أن المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف وفي مقدمتها الزقوقو والفواكه الجافة سليمة ومراقبة. ومجاهد ردا على الشائعات والمخاوف المتداولة مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود سم فطرية أو تعفن وتلوث في هذه المواد. وأضاف دكتور محمد الرابحي في تصريح إعلامي لها اليوم أن الهيئة اعتمدت برنامج رقابي استباقي استهدف كافة مراحل الإنتاج والتحويل والتخزين والبيع بالجملة والتفصيل على مستوى كامل تراب الجمهورية التونسية. وقال أن فرق الرقابة نفذت أكثر من 2245 عملية رقابية رسمية أسفرت عن حجز وإتلاف قرابة 66 طن من المنتوجات الغذائية غير الصالحة. وأكد أن التدخلات تعتمد على تقييم من مخاطر والتحليل المخبرية لضمان عدم وصول أي منتج فاسد إلى المستهلك. وفي موضوع آخر، دعت عائلة الموقوفين في قضية أسطول الصمود السلطة السياسية والسلطات القضائية المختصة إلى إطلاق سراح أبنائهم وإسقاط التهم الموجهة إليهم احتراما لتاريخ الشعب التونسي في مناصرة القضية الفلسطينية. وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية نهار الجمعة الأمر الرئاسي عدد 206 لسنة 2026 المؤرخ في 12 أوت المتعلقة بتمديد إعلان المنطقة الحدودية العازلة لمدة سنة إضافية بداية من يوم 29 أوت الجاري، وتشمل المنطقة الحدودية العازلة المناطق الصحراوية الواقعة بالجنوب والجنوب الشرقي والغربي للبلاد. ويهدف الإجراء هذا إلى تأمين الشريط الحدودي وتنظيم عملية الدخول والخروج منه، وكذلك تحديد صلاحية القوات العسكرية والأمنية والديوانية والسلطات المحلية. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية البارح لحد أن قواتها سيطرت على بلدتي كوديفيكا في مقاطعة خاركيف وفي دونيستيك، مشيرة إلى تحديد 1390 عسكري أوكراني خلال 24 ساعة. وأفادت تقارير روسية اليوم الاثنين عن مقتل 8 أشخاص في هجمات أوكرانية صاروخية بالمسيرات في روسيا. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين تكون السماء اليوم الاثنين 17 أوت مغشت بسحب قليلة بأغلب الجهات، وتتكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محلين الجهة الشرقية مع تساقط محلي للبرد. وتكون درجة الحرارة في استقرار، وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا. أما الرياح فتكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، وتتقوى الرياح مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر يكون قليل الاضطراب. كان هذا المواد الإخباري لأكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة المصطفين إلى ضرورة المحافظة على نظافة الشواطئ. بسلامة وفي الأمان.
3: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز على 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فام بالصوت العالي. حبك.

0: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جين؟
2: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
3: اصنيع يوتيوب على الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وت

0: تحافظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البارافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
1: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معني ابد سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek ou edouk. Ou ma'ahom, t'insa chka ou ta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Infoline 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
2: المولد فرحة تهل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة لبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك وتليفونك مشارجي بحذاك والسنوري قوية. ألو راك ربحت معنا تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش فرحة الديار العامره.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: أفار ديور في أحسن أفار.
2: أحسن أفار
3: من لا أفار.
1: تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. طريق سلامة للجميع. أحسن الأفار تسمعوهم على موجة إذاعة أكسجين أفام. مريومة أهلا وسهلا مرحبا.
4: صباح الخير نادية. صباح الورد. صباح الفل. سعادة. صباح العناقة.
1: بداية الأسبوع موافقة إن شاء الله يا مريومة.
4: إن شاء الله يوم جديد يوم سعيد.
1: يوم جديد يوم سعيد. نعم شعار حلو ياسر. دونك من أجانس إكسبريس نورا بيزير تيجيونا لفريت الممتازة بأسعار ما تقبلش المنافسة. باش تبدينا مع بداية الأسبوع باش تودنا
4: اليوم باش نودكم كان بالخير اللي حب على أراضي معناتها للبيع مرحبا بيه. كيما اللي حب زيد على استثمار عندي الاستثمار هذية باش نخليه للأخر. تحقيقة هذية بلاصة مزينة على الأخر باش نخليه الاستثمار للأخر باش نحكي عليه. ساعة طويلة عنا الأرض هذية للبيع موجودة طريق راس نجلة تبعد على بحر راس نجلة 10 دقائق بالكهرباء. المساحة متاع الأرض هذية 1600 متر مربع. ثوم المتر المربع 150 دينار في المتر المربع. هذه فيها فيو على القنطرة الجديدة قريبة ياسر زيدة للبحر سيدي أحمد. فيها أونجل جاية في الأونجل الأرض هذية وفيها زوز طرقات. فما طريق رئيسي وفما طريق الفرعي. أمبلاسمون إيديال والثوم نتاعها زيدة نيغوسيابل مع شهادة ملكية فردية.
1: باهي.
4: كيف كيف زاد عنا أرض أخرى للبيع هذه موجودة في المكلين طريق راس نجلة. المساحة متاحة 1148 متر مربع. هذه السوم الجملة متاحة 250 مليون بشهادة ملكية فردية. هذه تنجح برشا ميزون دوت ونعرف اللي بحر راس نجلة سوى معناها سياحيا الناس كل تحب البحر هذيك وكاستثمار وحبيزني خمن فيه شوية هدية خطر قريب لبحر راس نجلة. بيون بلوس المساحة معناها تستحق الاستثمار تنجح ميزون دوت تجي حاجة مزينة على الأخر ومرحبا بالناس الكل. دونك يكلمونا على 93 175 458 وإلا عنا 55 499 878.
1: وي دونك هذا لمزيد بتبيع من التفاصيل والاستفسار.
4: اي نيجي الأفكار هذه الأخرين اللي خليته أنا اللي عجبني فيه لامبلاسمون هو لامبلاسمون تاعو ليه وجي وسط البلاد وليه وجي في كورنيش ولا في مناطق سياحية جاية في الوسط قريب للبحر قريب للمناطق السياحية قريب لجميع المرافق الترفيهية كيما زيدا قريب لوسط البلاد قريب معناتها أي قرية باش تقضيها من وسط البلاد باش تلقى لابارتمون هذايا موجود في البلاصة هذيا. في قلب الزرد قريب لجميع المرافق قريب للبحورات. الابارتمون هذايا ارضي غير شوسي معناتها اذا كان عندك عائلتك معناها امك كبيره ولا ابوك كبير ولا اي انسان من عائلتك معناتها يحب يشري حاجه غير شوسي في وسط بنزرت مرحبا بي. دونك يكلمنا على 93 75 458 وراه سوم الابارتمون هذايا 250 مليون المساحه نتاعو 100 مليون وفيه شهادة ملكية فردية. واللي نحكي عليه أنا تويكا نحكي عليه راني بالكلام أما إذا كان جينا للبيرو نتاعنا أوفار سيرفيس زمين وتشوفوا لومبلاسمون وتشوفوا لابارتمون من داخل راهو حاجة أخرى حاجة مزيانة على الأخر. إي سيرتو راني نحكي على لومبلاسمون مرحبا بالناس الكل. يجينا للبيرو نتاعنا يشوفوا دوسيي جوريديك بيان سور قانوني 100% وريوه لامبلاسمون وان شاء الله زيدا يعجبوا البيان اللي عنا الكل كيف كيف اللي يستحق اي حاجه للكري للسيس بنزرت نعرف اللي السيس مزيان وسخانه ديجا يعني ديجا نسمع فيكم الصباح وسخانه ماشيه وتطلع يظهر
1: ارتفاع في درجات الحرارة اواخر شهر اوت باش نرجعوا لل 44 و 45 درجة حسب المهندس والخبير بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي. صحيح كلامك مريومة ان شاء الله ربي يعطينا على قد جهودنا ونحب نحييك مرة اخرى ونقول لك ان شاء الله نهارك زين واكيد غدوة نهار جديد بفريات جديدة. مرسي بكو مريومة مازلنا معكم بالفريات ومواصلين في احسن أفار.
2: أفار ديور في أحسن أفار.
1: أحسن أفار
3: ملا أفار.
1: أرض للبيع قاعدة 5304 متر مربع مقسمة إلى مقاسم متعددة بمساحات مختلفة. أرض بشهادة ملكية قبالة عين بيتار وعلى بعد 10 دقائق مشي من شاطئ الرمال، 800-850 دينار المتر المربع. في الكورنيش المساحة المتبقية للأرض 2435 متر مربع. تيتخون كومان فدان بن عزوز العنوان. الأرض تجي في المرتبة الثانية من الطريق البانورامي، الطريق من جهة مشت البنزرت القديم قبيلة مقهى الفل، سوم المترو 900 متر مربع. عنا في نهج السبت تحديدا جنجلة في معتمدية تنجا فيلا متكونة من زوز طوابق. الطابق الأول فيه بيت نوم صالة كوجينة بيت حمام جراج وساقية متاع ماء. الطابق الثاني أكبر من الطابق الأول، فيه ثلاثة بيوت نوم صالة كبيرة وبيت حمام. المساحة الجملية 625 متر مربع، والدار تبعد على البحر 500 متر، مولاها يحب يبيعها ب 490 مليون. باش تتفاهموا على السوم اللي هو قابل للنقاش وتمشيوا تشوفوا الدار، تطلبوها على 56-838-562. نعاود 56-838-562. بالطبيعة دونك هذوما أفريتنا. مازال عندكم ما تسمعوا، عندنا في شلغمية وين معمل الجفال بالضبط، دار طبق أرضي تتكون من صالة كبيرة، ثلاثة بيوت نوم، كوجينة كبيرة بيت حمام في الدار الداخل، وفما زيدة دوش البرة، فما سطح اللي حب يزيد يبني ويتوسع، وإلا عنده عندك خوك تحب تبني لولدك تنجم تزيد تبني. المساحة الجملية للأرض 190 متر مربع، 120 متر مربع المساحة المبنية، و70 متر جاردان. المبلغ المطلوب 120 مليون، سوم الدار اللي هو قابل زيادة للنقاش 94-581-374. نجموا تطلبوه السيد لمزيد من التفاصيل. بعد شوية تسمعونا في دورة المارشي، راجعينا.
2: أهالينا في بنزرت، وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98-118-232. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499، وإلا 24-407-252.
6: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55-64-36-43.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتغ سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
8: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زكوكو من محلة جميلة تختار. مع محلة جميلة تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان، وللزينة الفاكهة والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش زكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
9: مهرجان بنزرت الدولي يقدم نجمة الأغنية الشبابية كازو الاثنين 17 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أكسيجين أفام.
10: Oxygène.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك.
2: على سلامتكم، مرحبا بكم مني، مرحبا بكم الناس الكل في دورة المرشي لليوم. زميل فؤاد المحمدي، أهلا وسهلا.
3: صباح النور نادية،
2: شنو حوالك؟
3: صباح النور، تحياتي ليك ولكل أوفياء متابعي إذاعة السجال.
2: مرحبا بك. دونك شنو الأجواء اليوم في سوق مع بداية الأسبوع؟
3: اليوم اليوم الاثنين في سوق سهلين بشوشة بتحال، كما نقول نار ديما الحركة تكون أقل كثافة وأقل سيولة بتحال بالمقارنة مع بقية أيام الأسبوع، ولكن موجودة ألا موجودة الخضرة، الحوت كذلك موجود، الحوت خاصة موجود خاصة صيف وحر، والحوت موجود في كامل على كامل عم تجد كامل أيام الأسبوع. نبدأ بالخضرة اليوم البطاطا ب 2300، الطيوب 1500، الخضرة ب 600 و 700، المعدنوس ب 600، البصل ب 980 حتى 1280، الفلفل ب 2000 من 1400 حتى 30، الباذنجان ب 2500، القارص ب 2400، والقمرة 1500، الفنيره ب 2000، القنويه ب او دينار 1300 ل 100 جرام، الطماطم 700 دينار من 700 حتى الدينار، واللي كما قلت 500 500 ملي، القرع الاحمر 1500 والقرع الاخضر 2500. هذا بالنسبه للخضار في سوق الحديد بشوشه. للغلال الموجوده التفاح موجود اليوم حسب الجوده بتبيع الحال ب 2500 حتى 4000 5000، الدلاع بالكعبه موجوده ب 4 دينارات وبالكيلو ب 1200 دلاع، الكرموس من 7 دينارات حتى ال 14 دينار حتى ال 18 دينار حسب الجوده وحسب النوع تاع الكرموس بتاع الحال، العنب ب 4800، البطيخ ب 18% الكيلو، الكعبه زاد حتى من 3000 حتى 5 دينارات الكعبه البطيخ، الخوخ ب 6 دينارات و 800 فما اقل من 2500 3000 بالنسبه للخوخ، العوينه الصفراء ب 6 دينار 800، العوينه الحمراء ب 4900، التمر والدقله بتاع الحال من 5000 حتى 12 دينار، دقله سور المشمش بأربعة دينارات، اللوز ب 2500، الهندي موجود زاد كيف كيف وغلة موسمية بطبيعة الحال 5 دينارات الكيلو. هذا بالنسبة للغلال في سوق تحديد بشوشة. مش اللحوم الحمراء العلوش 63 و 64 دينار، قلت 63 دينار، الهبرة ب 47، الحمى فروم 46، المرجان 46، البقري كبدة بقري ب 65، الكرومه ب 41، جنب عجول ب 38، وهبر عجول ب 45، الكتلة علوش ب 64 دينار 800، وكف كرومه علوش ب 66 دينار و 800. هذا بالنسبه لل بالنسبه للحوم الحمراء. الاسماك ندخل سوق الحوت ناديه، البوقة ب 4 دينارات اليوم، الكلامار متوسطه ب 26 دينار، القرنيد 26 دينار 800، كروفيت أسوأ من الكروفيت خشينة وجينة ومتوسطة 36 دينار 800، المتوسطة ب 20 دينار 800، الخشينة ب 36 دينار، شوفريت 11 دينار، الورقة ب 21 و 22 الورقة المربية بتبقى الحال، القاروس الصغير 27 دينار، راس كاف 16 دينار، الغزال 9 دينارات، الشورو 8 دينارات، لمبوقة موجودة بكثرة أيضا هذا موسمها ب 13 دينار، السردينة ب 5 دينارات أما حتى أقل ب 4 دينارات، والتون موجود بالكعبة ب 12 دينار. هذا بالنسبة للأسماك. اللحوم البيضاء صدر الدجاج ب 11 دينار و 500، سكالوب الدجاج 16 دينار، كيلو دجاج حي 8 دينارات و 500، وشاورما داند ب 12 دينار و 800. هذا مجمل سوم او اسعار سوق لحدي بشوشه اليوم الاثنين.
2: واضح مع بداية الأسبوع. نشكرك مرة أخرى الزميل فؤاد المحمدي على تأمين الأسعار من سوق سلحدين بوشوشة. كل قدير وقدروا اكبسوا شوية سنتورة، احنا لأبوي بعودة مدرسية إن شاء الله ربي قدرنا. الناس الكل تحية كبيرة لكم، انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا كيد المشوار متواصل في نهارك زين. ختامها مسك نحب نقول هابي هابي بيرثداي البنوتة جميلة اسمها آيلين، اليوم تحتفل بعيد ميلادها عام، دونك نقولوا لها كل عام وانت حياه بخير. وسبيسيال ديديكاس الحقيقه يجيك من عمته عمتك بشرى المليكي، تقول لي نحب نقدم اهداء خاص البنت خويا عزيز آيلين عمرها عام، قولها رنين عمتك نحبك برشا وكل عام وانت حياه بالف خير وسنين دايمه، وربي يفضلك لينا يا آيلين الجميله.

0: أيلين عمتك مليكي بشرة مامي نعيمة عمتك الكل الناس اللي يحبوك بوك عزيز يتمنى ويراوك في أعلى المراتب إن شاء الله أيلين العقبة لميت سنة وعام ورا عام تكبر وتبدأ هكا يسقي فيك بالحب وبالحنان المشوار متواصل أكيد دمتم أوفياء لإذاعة أكسجين أفام ستين دايما للجميع
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفهش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلي أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل. حكاية غرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صنيعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: مهرجان بنزرت الدولي يقدم نجمة الأغنية الشبابية كازو الاثنين 17 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي وأوكسيجن أفان.

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتيل. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
3: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
2: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام 2 توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتيين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابد سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس اوبي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارونتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
7: المولد فرحة تهل علينا، وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا، وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى كل يوم

5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بن زرت حي النخلة. أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك والسنوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامره.

اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد سكوكو من محلة جميلي تختار. مع محلة جميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش سكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم نجمة الأغنية الشبابية كازو الاثنين 17 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجن أفان.

اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانت فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
4: أكسجين.

تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة

0: المناسب من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
1: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لايل 28 820 280.
2: تحب تجي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: تحيه كبيره لكم، مرحبا بالناس الكل. مواعيد جديد من لازم لازم، بدايه اسبوع موفقه ومريحه للناس اللي تسمع فينا الكل وتبع فينا الكل على اكسجين كالعاده. معاكم في موعد جديد ومواعيد جديده من لازم لازم، من الاثنين للخميس من الماضي ساعه حتى الماضي ساعتين ونص. مرحبا بالجميع، تحيه لكيب الكل اللي موجود معانا. نحكي اليوم ثقافه، نحكي على مواعيد في ولاية بنزرت، وإحنا في ختام المهرجانات، وفي مهرجانات تبدأ قريبا كما مهرجان الزرزونة، مهرجان القناة في الزرزونة اللي السنة بشكون في برمجة متميزة. وتحية كبيرة لكيب الكل اللي على رأس المهرجان. نحكي على شباب بالطوع عاتي من وقته بينسير لإنجاح دورة جديدة من دورات مهرجان زرزونة اللي ديما معروف، لأنه مهرجان يجي في ختام الصيف تقريبا وقت كل المهرجانات توفى، هو نكمل نختم به الصيفية في بنزرت. السنة الولاد متحمسين وحتى برمجتهم متميزة. نحكي على مهرجان بنزرت الدولي اللي تقريبا في المحطات الأخيرة. الموعد اليوم مع كازو، ونكمل نهار الأربعاء الاختتام مع أمير طرب العربي صابر الرباعي. نحكي زادة كيف على المهرجانات في بقية المعتمديات، ويني فما مهرجانات غايبة، مهرجانات مفقودة، فما جيات ما تعملتش فيها مهرجانات جملة. أسأل كلها تطرح بعد شوية ونحكي فيها بأكثر تفاصيل في موضوع في حلقتنا اليوم. ما لازم 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، تخليونا لي كومونتير على الباج نتاعنا أكسجين تونيزي. بعد شوية كيف كيف العودة المدرسية، كيفاش باش تكون المؤسسة نتاعنا، حاضرين ما همش حاضرين، عديدة النقاط نحكيو فيهم فيما يخص المدرسة الابتدائية في بير مسوغة. بلاصة حكينا عليها ولا مدرسة حكينا عليها، حكينا على وضعيتها، واليوم نعاود نحكيو عليها بأكثر تفاصيل إن شاء الله بخصوص العودة المدرسية اللي كما قلنا باش نشوفوها كيفاش تكون الوضعية وكيفاش تمشي الأمور. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، تخلينا لي كومنتير على الباج نتاعنا أكسجين تونيزي من توا حتى الماضي ساعتين ونص. مرحبا بالجميع.
1: لازم على أكسجين أفان.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة.

0: لازم على
1: أكسجين أفهم. معكم في لازم مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كما قلنا باش نبداو البداية ببنزرة الجنوبية، باش نحكيو على منطقة بير مسيوغة، المنطقة اللي تفتقر العديد المقاومات حتى الحياة الأساسية، كي نحكيو لنا تطهير ونحكيو حتى مدرسة ليق، نحكيو على عديد النقاط. باش نبدأ بالنقطة الأولى بخصوص بير مسيوغة اللي هي المدرسة الابتدائية، حكينا عليها عن مدة وتحدثنا سواء عواطف وإلا أيمن المحفوظ. نقارو إحنا اليوم قبل العودة المدرسية بشهر، مازلنا نحكيو على نفس الوضع، يبدو لي المدرسة وإلا تحسنت. ما نحبش نسبق الأمور، خلينا نفهموا كل التفاصيل من عند عواطف العوني. حاضر معنا عواطف، مساء نور، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا حمزة، تحية كبيرة ليك وكل المستمعين الكل.
1: شو تبدل بخصوص وضعية المدرسة الابتدائية بير مسيوغة؟ تحدثنا عليها وقلنا لازم يكون فيها تأهيل قبل العودة المدرسية. احنا على أبواب العودة المدرسية، فما أشغال، فما حاجة تبدلت ولا كالعادة؟
2: أنا مش نرجعلك شوية حمزة، أنا وإحنا قاعدين نحضروا معناها للحصة بعطلت، معناها كابتشوف من وقتيش إحنا خذينا وقتها تصور، مشينا عملنا زيارة وقتها، عملنا تصور وعينا وقت الوضعية، ويجيت على خلفية معناها احتجاج الأهالي، قال لك أنا مانيش باش ندخل ولادي يقراو، مانيش باش نخليهم معناها يكملوا يقراو، كل خاطر الوضعية نتاع المدرسة ماهيش ملائمة، دونك صار الاحتجاج هذاك، مشينا عينا 16 فيفري 2026، احنا اليوم شنو 14 اوت 2026، ما عندك حتى اشغال حلميا على ارض الواقع ترفيها حمزة، نحكيها ما عندك حتى حاجة ترفيها على مستوى المدرسة الابتدائية بير مسيوغة. مشيت خذيت حقيقة تصور ذكري وشفت وعينت ودايق نعاوني كل يوم وقاعدين نشوف، واستنينا برشا باش حتى حكينا نحن الحقيقة، قلنا بالك فما أشغال، بالك فما خدمة قاعدة تصير، بالك فما تنسيق بين الجهات وبما ياخذ وقت، ولكن اليوم أقل من شهر على العودة المدرسية، المدرسة الابتدائية بير مسيوغة في الوضعية هذيك اللي قاعدين نشوفوا توا حاليا في لايف ستريمينغ في التصاور، معناها اليوم برد نزل باب وتدخل حمزة حرفيا، معناها ما عندك حتى حاجة معناها تحمي المدرسة هذيك، تحمي الأسوار، معناها اليوم بالحق متسائل نقول من فيفري 2026 حكينا فيه الموضوع، اليوم أوت 2026 الوقتيش معناها مش نقضوا هكا، والوضعية متاع المدرسة بالطريقة هذيك يعني وقتيش مش تتصلح إذا كان غدوة سبتمبر 2026 العودة المدرسية والغنطقات كلها. حاجة أخرى حمزة، احنا ديما ما نحكيه وكان ما تكون عنا ديما المعطيات، لك مشينا رجعنا للصفحة رسمية نتاع ولاية بنزرت ومشينا شفنا اسكو صار حديث باغ اكزومبل انه فما خدمة باش تصير، انه فما اشغال اكسترا، دونك دغنيغمون معناها صار اجتماع على رأس الولاية بخصوص معناها العودة المدرسية وكل، مشينا شفنا الحقيقة، لقينا معناها بس الحقيقة كلام تحكي ما بتعرفش ديما فما كل تجلس عليها مكرجات معناها ديما بير، دونك من بين معناها الحديث اللي تحكيه وصار معناها تبقوا فيه انه هو ضرورة معناها نحب نقرأ لك الكلمة كيف ما جيت، دونك الإحاطة بيتو هي الكلمة، دونك ضرورة معناها انه يأخذوا بعين الاعتبار مجموعة المدارس معناها المؤسسات التربوية اللي تكون معناها ناقصة التهيئة، كما مثلا يشوفوا معناها يعاينوا اذا كان فما سور باش يتيح حاجة، هذي الكل احنا مريناهوش في مدرسة بير مسيوغة، معناها انا عطيتك من وزارة الجنوبية حمد، عطيتك مدرسة بير مسيوغة اللي احنا عايناها وشفناها باعتبارنا معناها مشينا بالقرب معناها واعتبارنا اعلام القرب نخدموا من المنطقة اللي اقرب لنا، اذا كان انا معناها نطل على بقية المدارس في وزارة الجنوبية ربما نطرح برشا اسئلة، دونك انت في معناها في معناها جلسة عمل تصير على رأس الولاية فيها ضبط الإستعدادات الجهوية المادية والأدبية معناها لفصل انطلاق السنة الدراسية والجامعية في بنزرت، ودي يحضر فيها الناس الكل بحضور معناها رئيس المجلس الجهوي للتربية واللي بنزرت، بعد أنا نشوف مدرسة بنزرت مرة ما ليش معناها حتى معناها أشغال حتى معاينة حتى حاجة معناها قاعدة تصير على أرض الواقع على مستوى المدرسة، الحق تطرح هنا حمزة راو برشا نقاط استفهام على مستوى المشكلة هذه، دونك زاد كيف نحب نقرا لك الكلمة اللي طرحت على مستوى الجلسة واللي جاء بها معناها الارتيكل اللي هبط في صفحة الشروق، دونك شنو نقولوا؟ نقولوا معارضة الدولة لفض الإشكاليات اللي قد تطرح سواء بالنسبة للتهيئة العامة للفضاءات التربوية وإلى التزود بالمواد الدراسية، لا سيما تفقد المباني الاسوار ووضع برنامج استباقي للنقل المدرسي والجامعي. طونجيك لي بعد النقل المدرسي والجامعي ميراو في البلان خمسه مدرسه دير مدرسه من قاعدين احنا نعاينوا ما ثماش حتى تغيير صار من 16 فيفري 2026 وقت اللي حكينا، معناها احنا توا نشاركوا على نهايه عام، معناها خمسه شهور في عام 2026 بالحساب. انت توا مدرسه حكينا فيها اول 2026 نستنى قداش نص 2026 ومرات حتى تغيير يصير. راهي المدرسه راهو بجنبها معناها القاعه الرياضيه المغطاه. إذا هي فما مشكل فيها في التطهير وبعث لك التساوى نتاع المشكل نتاع التطهير اللي الحقيقة معناها ماهوش بعيد برشا على خوت حيت المدرسة وال يعني المحيط نتاع المدرسة وكل ريحة خايبة ما تتقربش، معناها الفضلات بالحق وريحة تقلق برشا المساكنين اللي ساكنين غاديكا. دونك إذا أيامات ترجع الصغيرات يقراو باش يتعديو من الطريقة هذيك وباش يمشيو. دونك بأي حال معناها بالحق باش تستقبل المدرسة هذه في ذاتها. أنا وقت اللي تواصلوا معنا حمزة برشا مواطنين ومواطنات قالوا لنا راهو احنا ماناش مرجعين صغارنا يقراو على خاطر المدرسة ماهيش في وضعية باهية. دونك أنت إذا كانت تحب تعمل تهيئة على مستوى منطقة نورمال مورك بديت عندك قديش؟ إذا كان أنا عندي شهر على العودة المدرسية ومراش حتى تغيير، بالله وقتاش باش يصير التغيير؟ بالله سامحني وقتاش باش يصير التغيير؟ فبالحق برشا حاجات تطرحها هنا حمزه تقعد بيت بالحق ما تقول يا اخي قاعدين تسمعوا فينا شنو قاعدين نحكيو. اذا كان احنا نحكيو على مدرسه معناها من اول عام 2026 لتو ما تغير فيها حتى شيء، اليوم الصغيرات يقول برشا اولياء يقول كان غنخط عليه ولدي ما نجمش نخليه يمشي يقرا خاطرها مرتع. معناها اي حد اليوم حرفيا مدرسه دير مسيوغ اي حد راه يدخل معناها ويقدم يدخل معناها ما عندهاش سور. السور صحيح معناها والتصاور قاعدين نشوفوا فيهم الكل، فحاجه بالحق توجع القلب برشا، حاجه توجع القلب برشا حمزه وقت اللي ترى مدرسه بالوضعيه هذه. ايامات قبل العوده المدرسيه حكينا فيها عم ناول، صارت معناها حديث مع المندوبه الجهويه للتربيه وصار حديث انه باش يصير معناها تهيئه هذايا الكل، وقعدنا نتبع كل مره قالوا لنا راهو باش يصير وراهو باش يصير التهيئه في اقرب وقت. انا نحكي لك هذا في 2026 توا اوت 2026 ما تغير حتى شيء، ذكري نفس فيهم سبع شهور كاملين يا حمزه، سبع شهور كاملين ما لازمش تعمل حتى تدخل يا رسول الله. راهو كملوا منهم من فيفري حتىش الجوع كملوا منهم صغار قرايه راهي هذيك، وانت وعدتهم انه باش تصلح المدرسه. بالحق يعني برشا نقاط التفاهم راهو تطرح لازم بالحق فيها توضحونا خويا الامور، خلينا نفهموا زاد معاكم، اذا كان فما خدمه فسروا لنا. إذا كان إذا ما صارش تدخل على مستوى المدرسة أعطونا وقت باش يصير التدخل.
1: يعني إذا فهمنا مليح كي نحسب وقت معناتها عواطف نفهموا أنه عودة مدرسية راتي في المدرسة الابتدائية بير مسيوغا ما عادش يخلطوا معناتها تو، حتى كان يبداو تو يخدموا ما نصورش أنا يخلط الشانتييك.
2: إذا كان زاد تحكي على مستوى الأولياء يقول لك أنا ما نجمش نرجع صغيري العام هذا، عام ناور خاطر الأولياء منعوا صغارهم أنهم يدخلوا يقرا. قال لك أنا ما ندخلش ولدي يقرا خاطر في وضعية كونديسيون مش هكاك. جيت معناها المصالح المعنية المندوبة الجهوية للتربية والمصالح المعنية بمهتمة بالوزارة الجنوبية جاوا تقابلوا مع الأولياء وفضلوا الاعتصام وقالوا لهم كل شيء باش يصير لاباس. وينكم من الكلام اللي وعدتوا به الأولياء في فيفري 2026؟ وينكم؟ عندك سبتمبر 2026 يرجعوا الصغيرات معناها يقراوا، فما شكون يقول لك انا ما نرجعش ولدي؟ ماهيش لائقه المدرسه بالكونديسيون هذيك وبالوضعيه هذيك انك تراجع الصغيرات لها. بكري جبت لك نقطه مهمه حمزه، قلت لك النقل المدرسي والاستعدادات نتاع النقل المدرسي ونرجع وناخذ كلامي كان من اللي نلقاه موجود على صفحه معناها ولايه بن زرت والخدمه اللي قالوا انهم خدموها. دونك انت تحكي لي على الاستعدادات معه نتاع النقل المدرسي معه هبطها معناها على الباج بي. نحكي لك انا على الاستعدادات نتاع النقل المدرسي في منطقه بير مسيوغ. نجيك انا طويكة للاشغال اللي صايره توا في منطقه بير مسيوغ نتاع القنطره الجديده. احنا ما عنديش تيك نهار زوز ملي كان مسكر.
1: استنى قبل ما نوصلوا غادي عوض في اخي المسؤولين في الجهه وين هم معناتها اليوم؟ كي نحكي مسؤولين نحكي معتمد بن زرت جنوبيه، العمده نتاع بير مسيوغه، نواب المحليين ونائب مجلس النواب، هذوما كلهم وين سامحني في الموضوع ده؟
2: شوف اخر مره وقت اللي حكينا وقتها حمزه عليها الناس اللي كانت حاضره واللي كانت موجوده غاديكا المندوبه الجهويه للتربيه اللي عاينت وشافت معناها وكنا حاضرين الحقيقه، ولكن بعد مرينا حتى شيء، خاطر الناس الكل وقتها الناس الكل اللي كانت حاضره قالوا راهو نتاع راهي ماكس شهر، معناها الامور تبدا تتخدم.
1: يعني هذاك السلطه قلت لك وينهم المسؤولين في الجهه باش يضربوا على والنواب اللي منتخبينهم الشعب باش يضربوا على المنطقه.
2: انا نحكي لك على عبيد معناها مسؤولين جاوا على ارض الواقع وهم وعدوا المواطنين، معناها حتى حد في اللحظه هذيك اللي كنا حاضرين حتى حد ما كان يتخيل انه نكملوا السنه الدراسيه والسور مازال ما صار فيه حتى شيء. راه وقت اللي وعدوا الاولياء نتاع راهو في اقرب وقت، فهمت؟ انا بعد بكري شويه شفت معناها وعينت من بعيد الحق ما ريت حتى تغيير صار على مستوى البنيه التحتيه، ما تغير حتى شيء، كيف ما هي كيف ما مشينا عيناها 16 فيفري 2026 نفسها هي بيدها ما تغير حتى شيء. انتم جيتوا عينتوا شفتوا ووعدتوا الاولياء ووعدتوا الناس، وينكم من الوعود اللي وعدتوها وعدتوا بها الناس؟ هي تخيزوا وقتها كنا على اساس ما نفوتوش معناها توفى السنه الدراسيه واحنا المدرسه وضعيتها مريقله. حاول توا احنا نستقبلوا في عوده مدرسيه جديده والمدرسه على الوضعيه نتاعها اللي هي كانت عليها، معناها ما تغير حتى شيء.
1: واضح به. نحكي على نقل مدرسي ولا اللي قلت لي مشكل نقل مدرسي شنو؟
2: نقل مدرسي نربط معاه برشا نقاط حمزه، نقل مدرسي برشا خاطر تعرف بالمسيره بالحق قاعده تتوسع برشا ويوم مش التيمات بركا معنيين الناس الكل معناها اللي تخدم يعني الناس الكل. دونك المشكل انا عاد نرجع لك المشكل نتاع القنطره اللي قلت لك معناها ما عندناش ايامات اللي كان مسكر معناها الطريق اللي تعرف هذا كبير مسيوغه اللي تبدا هابط من بوشتالب تتعدى معناها على بير مسيوغه اللي يربط بير مسيوغه بين بير مسيوغه ولاداش. دونك الطريق هذاك كان مسكر وكانوا المستكنين نتاع المنطقه قبل كل شيء ساعه قبل كنت الناس تتعدى من الطريق هذاك. كان الحقيقه للامانه وانا عندي معناها تصور وعندنا الاثباتات وعندنا كل شيء كان راهو قطر على الناس اللي قاعده تتعدى غاديك. كيفاش اليوم انت مواطن تتعدى ماشي باش تخدم ولا تلميذ صغير ماشي بالشقره ولا باش ياخذ النقل لازم يتعدى على الطريق هذاك. دونك تلقى اشغال، الاشغال هذه تتعدى عليها تلقى تراكس تحفر تلقى ماكينات كبار تلقى معناها طريق ماهوش مهيئ انه باش يتعدى منه مواطن، معناها تمشي منه وتدور منه وتلقى بالحق معناها حاجات اللي ماهوش مناسب باش نقولوا باش نكونوا واضحين، معناها ماهوش مناسب خاطر سبحان الله تخاف لا غاديك خاطر بلاستيك مود تحب ولا تكره فما ترابو صايره غاديك، فهمت؟ معناها انت كمواطن قاعد تتعدى فما ترابو معناها بجنب قاعد يصير باهي تفكرش دغنيغ مولي هو اليوم باش نحينوا اليوم تحل راه بكري بركة شفنا تحل لكن قبل تسكر الطريق هذاك. دونك شنو هي صار؟ ثم طريق اخر اللي هو كيف القنطره الصغيره اللي تربط بين بلايص معناها واحياء سكنيه اللي هو واد بلاستيك مود محطوط فما قنطره تتعدى القنطره هذيك وتجي تحت المشروع وتطلع معناها تتعدى معناها تلقى الكياس. دونك المشكل توا حاليا اللي شكاو منه متساكنين منطقه بير مسيوغه يقول لك راهو الوضعيه نتاع الطريق اللي احنا قاعدين نتعداو منها بشكل يومي راهي غير ملائمه. كيفاش غير ملائمه؟ اليوم النجم نتعدى والحاجه غبره ومعناها وخطر كبير معناها على الصغار وعلى الكبار وكل، لكن بمجرد انه معناها ترجع شتاء ولا تصب شتاء راهو بالحق تولي الطريق ما عادش عندك ما عادش يعدي. تقعد تراها خمسه في التصاور معناها طين، الناس تمشي على الطين معناها هذيك تراب، يعني كنت تصب الشتاء غدوه انت ايماجين كيفاش باش يولي الطريق والكي. دونك اليوم انت عندك مشكل كبير نتاع بنيه تحتيه مفروض عليك اليوم في منطقة بير مسيوغة خاطر اليوم الناس يا إما تعديهم على المشروع يولي خطر كبير عليهم الحقيقة خاطر المواطنين يتعديوا ثم حسيت حتى محفرة حمزة معناها ما تنجمش حتى تعدي عبد كبير معناها يبدا يمشي بشوية يدعثر ولا يزلق يتيح ولا يقدر بعيد الشر معناها في حفرة ولا حاجة ماهيش آمنة بالكل باش تقول لي الطريقة هذاك العاد نمشي وندوروا من الشيرة الأخرى اللي هي معناها عبارة كحل راهو هذيك بالوضعية هذه راهي كيف تصب الشتاء راهي غير ملائمه انه الناس تتعدى منها، خاطر اليوم تولي طبعة وتولي حاله وممكن حتى الناس ما تنجم حتى تتعدى. حاجه اخرى زاد النقل اللي فيه بعد شويه حمزه اللي هي زاد ماهيش متعدتهم جمله المحطه هذيك قلت الخدمه نقصت ملي ولينا غاديكا وتسكرت علينا سميه وبرشا ناس بيقول لك علاش نمشي سميه هذيك الكل يعني كانت المحطه ربما الرئيسيه بعد الجامع. فما ناس يقول لك انا ما يساعدنيش معناها باش نمشي من هنا من الجامع حتىش معناها للمحطه الجديده اللي وليت ما عادش تساعدني بالكل. زاد كيف النقل الريفي زاد عبر على الاستياء نتاعو عبر موجات اذاعه اكسجين افلام وقال انه هو ما يطالبوا انه يلقاوهم حلول على مستوى معناها المحطه. دونك اليوم بالحق عندك اشكال برشا خاصه على مستوى البنيه التحتيه جيت لك حاجه اخرى كي تحكي لك على النقل المدرسي نرجع لك على النقطه هذيك. وقت اللي نحكي لك على النقل المدرسي اليوم وقت اللي 15 اكتوبر غدوه 15 محمي سبتمبر غدوه راك بالحق ما عندكش بالكم الهائل نتاع التلاميذ والصغار واللي يقراوا الكل باش يمشيوا ويرجعوا يقراوا راك بالحق ما عندكش بنيه تحتيه ملائمه اليوم حرفيا في بير ماتيوغا جو اللي قاعدين نراو فيه. دونك هذه هي الوضعيه اللي بالحق اللي صايره. ودايا شفنا برشا تشكيات عند برشا مواطنين في منطقه بير ماتيوغا يقول لك احنا لازم نلقاو حل وفما حتى تكون فيهم في قاعدين يحبوا معناها ينظموا معناها تحرك وقفه سلميه الناس الكل تحب تلقى حل قبل ما في العاده المدرسيه ربما الضغط يزيد اكثر خاطر حتى قبل المدرسه العاده المدرسيه راك عندك مشاكل عندنا مشاكل معناها في الترانسبور لكن زيد على ذلك معناها العوده المدرسيه تخيل وحدك انت كيفاش باش تكون الوضعيه وباش تكون الحاله حمزه في في في معناها في وضع كيما هكايا وهي بطبيعتها من قبل معناها قبل حتى المشروع الناس عندها مشكل مع الترانسبور معناها من ساعات ما يلقاش نقل من الجامعه من الجامعه يبدا يمشي ساعات تلقى شكون يوصل حتى لبريش معناها يركب ويقول لك حتى الترانسبور فيه مشكل كبير برشا. مع الوضعيه والصحيه حاليا اللي صايره حمزه مشكل كبير ولازم بالحق تتفضلوا امور قبل العوده المدرسيه خاطر مع الناس صغيره تبدا تقرا عندنا ناس تخدم وعندنا ناس تعدي وعندنا ناس تقضي في مصالحها دونك بالحق الوضعيه البنيه التحتيه في كثير مسيوغه راهي اولويه مهمه برشا.
1: واضح نختم موضوع التطهير زاد كيف كيف ظهر لي مشكل كبير في بير مسيوغ.
2: موضوع التطهير من قبل التطهير اللي يبيعوا جيله حمزه عندنا زاد طريق معناها مسلوق بعد شويه على الجامعه معناها بدا امطار بعد شويه على الجامعه زاد طريق مسلوق بالله لفته كريمه للطريق هذاك اللي يتعداو منه بشكل يومي معناها تقريبا المكراهب والموتورات وكل دونك عنده ما ثلاثة أربع أيام أكثر ما نعرفش بالحق الوضعيه نتاعو خايبه برشا ويسبب خطر على الناس اللي تتعدى من غادي دونك ضروره بالحق بربي تدخل عاجل على مستوى الطريق هذاك. باش نمشي لك للتطهير حمزه مشكل كبير التطهير مشكل قديم جديد نحكي لك على الوير نتاع بير مسيوغه اللي الناس تعاني منه شتاء ولا صيف دونك اذا كان شتاء بطبيعه الحال تعاني وقت تشد المطر معناها يدهم على الديار معناها خطر مهدق على الديار وجهات معناها المصالح المعنيه والمصالح الجهويه وعاينوا وقت اللي صارت المطره الاخرى وقت اللي دخلت الفيضانات وكل ووعدوا معناها المواطنين بعد ما فما حتى شيء هذه على لسان الناس اللي تواصلت معاهم وحكيت معاهم وحكيوا لي قالوا لي راهم جاوا وصوروا وعاينوا ووعدونا بعد ما عملوا حتى شيء. دونك هذه هو الوضعيه معناها اللي صايره في واد بير مسيوغه. تقول واد بير مسيوغه تقول بالحق مشكله كبيره علاش خاطر حتى في الصيف حمزه تغيرات تلعب معناها غاديكا ولا يتعدى معناها ينجم تكون عرضه لي معناها الروائح الكريهه للناموس للحشرات وإحنا الزواحف بالحق كل خطر موجود ومحدق بالواد نتاع بير مسيوغه. زاد حاجه اخرى راهو الواد ماهوش دايرين به ثلاثه ولا اربعه ديار راهو تجمع سكني هام وهام جدا داير بالواد اليوم ما عندكش دار ولا زوج خاطر وقت اللي هما يتعاملوا مع الموضوع نتاع عندك دار ولا زوج رانا ما عندناش دار ولا زوج رانا عندنا دوار كامل معناها ما تقعد تغلط معناها اليوم عناو في الشتاء وقت اللي دخلت على الديار اليوم وما فما حتى تدخل زاد كيف في الصيف قاعدين نشوفوا مشكل كبير نتاع تطهير مشكل خايب برشا زاد كيف القاع المغطاه يا حمزه فيها مشكل كبير نتاع تطهير واللي هبط الماء معناها اللي ماهوش نظيف هبط على الديار اليوم كي تتعدى ريحه مقلقه برشا
1: واضح
2: تلوث كبير على الاخر بربي تدخل عاجل على مستوى منطقه بير مسيوغه على مستوى النقاط اللي طرحناهم يفضلكم ويعيشكم عاش خليونا نستناو برشا والناس انا واحده من الناس يا حمزه يقولوا لي في وجهي يوميا نقول
1: واضح حواد
2: في وجهي يوميا يقولوا لي شنو وقتاش باش يتحركوا وقتاش دخلوا في الموضوع هذا نقول ما احنا راه دونا نوصلوا الاصوات ونوصلوا صوت الناس ولكن يبقى المسؤولين هم اللي لازمتهم يتحركوا يتدخلوا في النقاط اللي حكيناها.
1: شكرا عواطف يعطيك صحة تحية ليك مازلنا متواصلين معكم في اللازم لازم مرحبا بالجميع.
0: لازم على أكسجين أفان.

0: تيران يميز باس ديكو سولد والهدايا هبتو. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانييم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانييم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: تحب تجي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
3: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
4: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr.
5: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي، التأم نهاية الأسبوع الفارط أشغال الاجتماع الدوري للجنة الجهوية المكلفة بتسريع إنجاز المشاريع العمومية في بنزرت، واللي خصصت للنظر في الحلول العملية الكفيلة بتسريع استكمال عدد من المشاريع الخاصة بتعزيز البنية التحتية وتجهيز الجماعية التربوية. وجدد ويلي بنزرت التأكيد على إلزامية تأمين وظيفة جميع المشاريع العمومية المبرمجة والمتواصلة بكامل مناطق ولاية بنزرت بما يحقق أهدافها التنموية والاجتماعية. وتم خلال الجلسة بعد التداول في نسق تنفيذ جاهزية المشاريع التربوية المنجزة والمتواصلة بمختلف معتمدية ولاية بنزرت الـ 14 معتمدية، والبالغ اعتمادتها الإجمالية ما يقارب 29 مليون دينار دون اعتبار المشاريع اللي هي في دور الدراسة الفنية والعقارية. هذا وجدد ولي بنزرت رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة المشاريع باتخاذ ما يجب من قرارات وإجراءات تنفيذية عاجلة لتأمين وظيفة مختلف الفضاءات التعليمية، مع الحرص على السلامة الكاملة للتلاميذ والإداري التربوي والإداري، إضافة على بقية التدابير المشتركة لمن شأنها إنجاح العودة المدرسية المقبلة في ولاية بنزرت. وفي موضوع آخر، تم نهار الجمعة 14 أوت الجيري في منطقة منزل عبد الرحمن من معتمدية منزل جميل الشروع في عملية تسريح الغاز الطبيعي لفائدة متسكني المنطقة وكذلك المدرسة الوطنية للمهندسين بمنزل عبد الرحمن، وذلك في ظروف عادية وأحسن وأفضل الظروف وفي درجة معايير فنية معتمدة مع احترام تام لكافة الإجراءات السلامة والأمن الصناعي. ومن جانب أفاد مدير أقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بنزرت السيد أنيس السعيدي أن تسريح الغاز الطبيعي بشبكة التوزيع لفائدة جميع متسكني منطقة منزل عبد الرحمن والمدرسة الوطنية للمهندسين في منزل عبد الرحمن تم على طول شبكة تمتد على 7 كيلومتر من محيط القطب التكنولوجي وإلى غاية الموقع المعروف باسم سعادة الشرف على أن يقع تباعا تسريح الغاز الطبيعي في الأنهج الفرعية في منزل عبد الرحمن. كما قال إنه ما يزيد عن 40 حريف تم ربطهم بالشبكة الخارجية على أن يتمموا إلى جانبهم من استكمال الشبكة الداخلية لمقرات سكنهم وتزويدهم مباشرة بالغاز الطبيعي على غرار ما تم إنجازه بفضاء المدرسة الوطنية للمهندسين والشركة جاهزة لتسريح الغاز الطبيعي لفائدة بقية الحرفاء من عموم متسكني منزل عبد الرحمن. هذا ولاحظ مدير أقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بنزرت أنه باش يتم خلال الشهر المقبل شهر سبتمبر 2026 الانطلاق في أشغال تزويد منطقتي منزل جميل والعالية تبعا. وللتذكير فإنه مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي اللي يجري تنفيذه بولاية بنزرت يشمل تزويد 14 منطقة بلدية في ولاية بنزرت موزعة بين معتمديات جرزونة ومنزل جميل والعالية ورأس جبل وغار الملح ومعطر ومنزل بورقيبة وبنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية، وين باش تتواصل أشغال تركيز الشبكة الرئيسية لنقل الغاز الطبيعي بكل من معتمديات جرزونة ورأس جبل وغار الملح واللي ينتظر استكمالها في غضون نهاية السنة الجارية 2026. بينما المرحلة الثانية من أشغال ربط الجهة بالغاز الطبيعي واللي تتضمن مد الشبكة الرئيسية لنقل الغاز بكل من معتمدية ماطر ومنزل بورقيبة وبنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية يجري بحرص جهوي ومحلي ومركزي العمل على استكمالها، وهي محل متابعة دورية وميدانيا وقطاعيا. وللإشارة فإنه مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي تبلغ تكلفته المالية الإجمالية 135 مليون دينار ويضم في جميع مراحله من تونس إلى بقية مناطق ولاية بنزرت مد أنابيب من الفولاذ بطول حوالي 290 كيلومتر إلى جانب تركيز عدد هام من محطات الربط وخزنة التوزيع وغيرها من العناصر الفنية حسب أفادنا بها الزميل طارق الجبار. وعلى الصعيد الوطني يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم الاثنين 17 أوت 2026 جلسته الافتتاحية بدعوة من رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد. وللإشارة أصدر برايد رسمي للجمهورية التونسية نهار الجمعة أمران رئيسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف السيد محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. وينص الأمر عدد 203 لسنة 2026 المؤرخ في 12 أوت الجاري على تعيين كل من تيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال هنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد صيف الله بن عبد الله الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. كما نص الأمر عدد 204 لسنة 2026 المؤرخ بالتاريخ ذاته على تكليف السيد محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وفي موضوع آخر، يوافق اليوم الاثنين 17 أوت الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وفق ما أعلنت عليه الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية في رزنامة الأجل القصوى لشهر أوت 2026. وبينت أنه إذا صادف آخر أجل لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم عطلة أو يوم راحة فإنه يمكن إيداع التصريح في أول يوم عمل موالي دون احتساب خطايا التأخير. وفي موضوع آخر، أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية دكتور محمد الربحي اليوم الاثنين أن المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف وفي مقدمتها الزقوقو والفواكه الجافة سليمة ومراقبة. وجاء هذا ردا على الشائعات والمخاوف المتداولة مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود سموم فطرية أو تعفن وتلوث في هذه المواد. وأضاف دكتور محمد الربحي في تصريح إعلامي لها اليوم أن الهيئة اعتمدت برنامج رقابي استباقي استهدف كافة مراحل الإنتاج والتحويل والتخزين والبيع بالجملة والتفصيل على مستوى كامل تراب الجمهورية التونسية. وقال أن فرق الرقابة نفذت أكثر من 2245 عملية رقابية رسمية أسفرت عن حجز وإتلاف قرابة 66 طن من المنتوجات الغذائية غير الصالحة. وأكد أن التدخلات تعتمد على تقييم المخاطر والتحليل المخبرية لضمان عدم وصول أي منتج فاسد إلى المستهلك. وفي موضوع آخر، دعت عائلة الموقوفين في قضية أسطول الصمود السلطة السياسية والسلطات القضائية المختصة إلى إطلاق سراح أبنائهم وإسقاط التهم الموجهة إليهم احتراما لتاريخ الشعب التونسي في مناصرة القضية الفلسطينية. وصدر بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية نهار الجمعة الأمر الرئاسي عدد 206 لسنة 2026 المؤرخ في 12 أوت المتعلق بتمديد إعلان المنطقة الحدودية العازلة لمدة سنة إضافية بداية من يوم 29 أوت الجاري، وتشمل المنطقة الحدودية العازلة المناطق الصحراوية الواقعة بالجنوب والجنوب الشرقي والغربي للبلاد. ويهدف الإجراء هذا إلى تأمين الشريط الحدودي وتنظيم عملية الدخول والخروج منه، وكذلك تحديد صلاحية القوات العسكرية والأمنية والديوانية والسلطات المحلية. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية البارح الأحد أن قواتها سيطرت على بلدتي كوديفيكا في مقاطعة خاركيف وفي دونيستيك، مشيرة إلى تحديد 1390 عسكري أوكراني خلال 24 ساعة. وأفادت تقارير روسية اليوم الاثنين عن مقتل 8 أشخاص في هجمات أوكرانية صاروخية بالمسيرات في روسيا. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين تكون السماء اليوم الاثنين 17 أوت مغشت بسحب قليلة بأغلب الجهات، وتتكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محلين الجهة الشرقية مع تساقط محلي للبرد. وتكون درجة الحرارة في استقرار، وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا. أما الرياح فتكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، وتتقوى الرياح مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر يكون قليل الاضطراب. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة المصطفين إلى ضرورة المحافظة على نظافة الشواطئ. بسلامة وفي لمن.
6: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم.
7: انت تعرف علاش؟
8: نعرف. وانت تعرف علاش؟
7: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
8: نحبوها لخاطر تسمعنا
7: وتحس بينا،
8: تعاوننا
7: وتفرح معانا.
8: نحبوها على خاطر تفهمنا،
7: ترشدنا،
8: تنصحنا
7: وتوعينا.
8: نحبوها على خاطر ديما معانا،
7: ليلة مع نهار،
8: تبعد ولا تقرب،
7: هي ديما معك،
8: تخفى ولا تسهر،
7: هي باقي بحذاك.
8: نحبوها على خاطر
7: تزهينا
8: وتونسنا،
7: وحتى كان بكينا
8: بيديها تمسح عينينا.
7: توا عرفت علاش؟
8: وانتي فهمت علاش؟
7: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
9: Oxygène. Oxygène.

0: نصيب.
1: مهرجان بنزرتي الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الرباعي الأربعاء 19 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: مرسي معكم في الأزمة. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم إن كنتوا تسمعوا فينا نحكي على التظاهرات التظاهرات الثقافية والمهرجانات الثقافية. باش نعملوا حوصلة، باش نعملوا دورة، باش نعملوا جولتنا تعودنا بها ديما على الأكسجين فيهم كل عام. كون حاضر بحذنا المندوب الجهوي شؤون ثقافية نحكي فيها معاه على النقاط هذه الكل. نعملوا دورتنا المعتادة عام الليدي بيان سور، لكن جوست فقط قبل ما نبدا الملاحظة على التيار الكهربائي والانقطاع نتاع التيار الكهربائي اللي حاليا في مز بورقيبة هكا، في يمكن عديد مناطق أخرى بتات الناس تسمع فينا زادة كيف كيف، لكن انقطاع التيار الكهربائي المتواصل للأسف الشديد عام الليدي صفية للنسيان ذلك في تونس في الفولي هذايا أمور.
1: أكيد حمزة، صيفية وعطلة للنسيان كما قلت أنت. إن شاء الله على الأقل قاعدين يعلموا توا، ما نعرفش نتابع أنت، قاعدين يعلموا في
0: مش بالطريقة اللي لازمها،
1: خاصة وأنه فما ناس عندهم مرضى، فما ناس عندهم سلعة، فما ناس عندهم بضاعة تنجم تكون تتعفن، هذاك علاش عندهم دور يلزم يعلموا يبلغوا باش الناس على الأقل تستعد. مشكلة الضوء، مشكلة الماء، هكا تشوف حمزة ما أنا قاعدين نعيشوا السيف هذا تعدينا على الأقل. أنا شوية متنفس ثقافي، شوية مرجانات وكمرجان بزارة الدوري قاعد ناجح وقاعد ماشي أموره والناس تحضر وتجينا من كل الأماكن، هذا شيء إيجابي. إن شاء الله زادة المراجل الثقافية المعتمدات الأخرى تكون زادة أجواها حلوة ورا.
0: فوالا أنا ما نحكي كالعادة بحذنا المندوب الجهوي للشؤون الثقافية السيد فوزي بن جراتي. فوزي مساء النور، مرحبا بك.
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين وشكرا للاستضافة في أكسجين FM.
0: كما قلت موعد قار تقريبا، تعودنا ديما تكون بحذنا أنت ولا حتى مندوبين قبلك بالشأموة، نعملوا جولة كالعادة في ولايتنا. كيفاش كنت؟
2: مرحبا. احنا بطبيعتنا احنا الإعلام راهي هو احنا فريق واحد، الإعلام منها هو النوتر سوتيان، منها هو الدعم متاعنا، وهو اللي يبلغ البرامج متاعنا والمواعيد متاعنا للجمهور العريض، جمهور أكسجين FM اللي هي إذاعة في الحقيقة يهتم بها المهتمين بالشأن الثقافي وكذلك حتى المواطنين العاديين في كل المجالات، وتلبي الطلبات والانتظارات منها بصفة عامة.
0: قبل ما نبداو بيان سور مع سي فوزي، باش نبدا معاك عم الهادي، صار تراجع ولا شنو اللي صاير بالضبط على مستوى اللاجئات من ناحيه التظاهرات الثقافيه؟
1: انا عندي ملاحظه بكل لطف سوقها للسيد المندوب وهو يعرف احنا تو اذاعه اكسجين يا حمزه قاعده تغطي في كل المهرجانات، ما ذره حمزه في المعلقه نتاعنا، خاصه فما مهرجانات حطوا تاع اكسجين، هذاك اضعف الايمان باش يكون هكا ولا حمزه. احنا نشوفوا مهرجان بزاف الدولي موجود وقاعد يسبونسور على الاقل هذا ان شاء الله في المستقبل.
0: زرزونا كيف كيف زاد
1: زرزونا اللي احنا ما نحضرنا لها وتكلمنا
0: موجود اكسجين،
1: موجود اكسجين وحتى ما
0: مريش راس جبل ما نعرفش ما
1: طلعتش مهرجان ماطر حطوا زاد اكسجين
0: كيف كيف شو الطلب؟
1: يحطون اللوجو حمزة في الإيميل في المعلقات نتاع
0: تحكي على المهرجانات،
1: تحكي على المهرجانات
0: موجودين أو موجودين. قلت كل تو أنت؟
1: لا مش الكل.
0: مش الكل، فما شكون ناقصة؟
1: فما
0: شكون ناقصة؟ مريتش خاطر علاش قلت لك مريتش مطلع عشان زازونا برك؟
1: خاصة الأيام الثقافية ما نعرفش خاطر دي ظروف، إن شاء الله يتم تدارك ذلك مستقبلا.
0: مش مشكل، أعطيني شنو اللي صاير عام الليدي العوام هذايا؟ شنو سنة مثلا؟
1: سنة فما مهرجانات قدمت كانت في مستوى راقي نسموهم نبدو بهم، اللي راس الجبل عادت برمجة ثرية متنوعة، برمجة طلعت الكوتا كذا. احنا زادنا ننتظروا من زرزونا باش يعملوا القدمة برمجة زادة باهية برشا، وان شاء الله السنة يواصلوا في نفس التمشي. الى جانب احنا شو عنا حمزة مهرجانات، جمعيات مهرجان ما عندناش برشا، عنا ستة، عنا حتى من زبرقيبة كانت عندها مهرجان السنة تعذر عليها وما فماش جمعية ولت خذاو المندوبية خذاته كأيام ثقافية من زبرقيبة، وانا كنقول من زبرقيبة قرى تاريخ، سي فوزي راي مدينة عندها تاريخ وعندها باع وذراع في الأنشطة الثقافية وفي المهرجان، خاصة وأنه أغلب الفنانين المبدعين فرقة قفصة، المسرح الجديد، فرقة الكيف، كانوا هذوم يجيوا على مهرجان. الجانب الثاني معناه ماطر زاد قدمت برمجة إن شاء الله معناه، والسنة فما إشكالية حمزة ربما تجاوزنا أك الشروط اللي كانت
0: توقفها. وين البقية؟ شبيك قصير؟
1: هاني جايك
0: هذا ما يبقية.
1: لا هاني جايك
0: حتى قلت فما تراجع السنة معناتها في المشهد، فما مناطق ناقصة كنا نشوفهم ديما عمل هادي. ويني سجنان ويني جومين ويني مزع عبد الرحمن ويني اوتيك
1: لا سجنان عنده برمجه وقدم برمجه وجمعيه سجنان هي جمعيه وعملوا برنامج كامل
0: وكل جمعيه هما كلهم جمعيات
1: لا لا فما تو نجيو مثلا غير من حمو الجمعيه مزرع عبد الرحمن فما هما حاجتين فما جمعيات كيما كيما انتوما مثلا مهرجان بنزرت الدوله جمعيه وقايم بدوره كاحسن ما يكون احنا عندنا شكون عندنا عندنا راس الجبل جمعيه وقاعده قايمه بوجبها
0: خليها امريكا
1: عندنا زرزونه زاد كيف جمعيه عندنا ماتر زاد ايضا جمعيه
0: سجنين وين
1: سجنين جمعيه زاد وقاعده عملت برنامج وانا بدي احضرت في عرض من العروض الحاضره مشيت له وحضرت اللي ربما احنا الذين طلبوا به بشيء خف العبء على المندوبيه هو المنزل جميل منزل عبد الرحمن قدمت هي ثقافيه انا غير الملح منزل عبد الرحمن
0: جميل وين
1: جميل
0: حاجه
1: جمعيه جميل حاجه باهيه اصبحت جميله وعندها برنامج والليله انا باش نكون نحضر في مسرحية باش الليله ان شاء الله العشره نتاع الليل باش يتابعوا عرض مسرحيه كارت الطابل للفنان وزميلنا ومعناها بطل الكاميرا كاشي سي محسن الجواني باش يكون موجود وعندهم برنامج فروسيه عملوا لكن
0: السنه اللي فاتت كانت ضعيفه برشا عمل هادي ما سمعت منك انت تو باش تراهم هذوما معناتها ما مش كما العاده ما فماش مهم الظاهرين المشهد مش خارجه فيه الحاجات هذوما اللي قاعد تحكي فيهم من فديمه كي تبدا ولايه الكل متحركه ظاهره معناتها.
1: اي عدم عندهم دور زاد هما باش يتصلوا زاد تو انت باش تتصلوا ويعرفوا برامجهم ربما الضغط راه زاد حمزه تو ياخو جومين لازم ندافع عليها جومين لانه جومين اذا كان انت كاتبه عامه مع احترامنا لها توعد ب 4000 دينار و 5000 دينار وبعد تعطيهم 2000 دينار ولي ذيك مشكل واحنا كنقولوا ثقافه حمزه وانت تو في تنبك ما شاء الله عليك راهي التكلفه الثقافيه ما يكفيش مندوبيه قاعده الدعم لكن يلزم البلديات يدعموا وهنا نوجه تحيه ربما البلديات اللي دعموا المهرجانات راس الجبل عطات 20000 دينار ماطر كيف كيف عطات 17000 منزل برقيبه السنه رغم ان فماش مهرجان خصت 15000 دينار رغم ان كانت 10000 دينار هذوما سجنان سي حمزه البلديه قدمت دعم مالي ب 15000 دينار معناها اللي قاعدين يخدموا لكن انا ما يحيرني يا حمزه هو الايام الثقافيه اللي يلزم المجتمع المدني والسلطات المحليه والبلديات ياخذوا ويعملوا جمعيات لانه كي تقول جمعيه تولي عندك دعم من البلديه دعم قانوني دعم حتى من الوزاره دعم المندوبيه اما كي تكون ايام ثقافيه يولي العبء على المندوبيه.
0: واضح سي فوزي كيفاش تتابع في المشهد؟ كيفاش ترى في المشهد اليوم كمندوب؟
2: انا ما مختلف معك في حكايه التراجع ما ثماش تراجع بالعكس اما خاطر نفس تقريبا نفس الظروف نفس الكونسيون بالعكس احنا ثم انديكاب كبير ياسر جوهري خاطر هي التظاهره اللي هي تظاهره مرحلة تظاهره يلزم باش تستقيم توفي فيها ثلاث عناصر ثلاث شروط اللي هو الفضاء العنصر البشري والعنصر المادي يجي في الاخر خاطر الفضاء والعنصر البشري هم من بعدها ما واحد ينجموا يجيبوا الفلوس العنصر احنا ما يعوزنا في جهه بنزرت بصفه عامه هو الفضائيات ما ثماش فضائيات ما عندناش فضائيات ما عندناش الظروف نتاع انت باش تقدم بالمشهد الثقافي خاصه في الصيف ولا باش تعمل عروض منها في مستوى معين ولا حرام احترامي للعروض اللي قاعده منها تتبرمج وهذا راهي معناها انديكاب كبير ياسر مهم ياسر في في في, في المنظومه كامله احنا ثم جمعيات سته جمعيات سلام تراجع لازم يقول الواحد انسان يحكي على تراجع جمعيات احنا بالنسبه كمندوبيه
0: قد يكون
2: نسهموا سته جمعيات احنا سته جمعيات
0: سته
2: سته احنا لازم نفصلوا
0: واحنا قد يكون نسا سته

0: البلدية المعنية، وهي توفر اللوجستيك من الركح، الإنارة، الكراسي، هذه في ثم بعض بلديات، وانا نشكر متوجب شكري لبعض البلديات تقريبا اغلبهم على التعاون تاعهم الكبير ياسر ومهم ياسر، وهذا اللي راه يتطلب جهد كبير ياسر في غياب الفضاء وفي غياب من المنظمين، مش كما جمعيه، جمعيه عندها من فريق وتنظم كل ما، والجمعيات راهو احنا ما نحبوش تعمل التنميه العمومي، التنميه العمومي يجي في اخر مرحله، هي نمامها الجمعية عام كامل تنشط، ينتهي من النشاط نتاعها تعمل جلسة تقييمية، وانطلاقا من جلسة تقييمية تبني البرنامج الجديد مع المجتمع المدني، مع المحيط نتاعها، تشوف انت البزوان، تضبط البزوان نتاعها بطبيعة الحال مع الشركاء نتاعها اللي هي منها بطبيعة الحال البلدية خاصة، والسيد معتمد بطبيعة الحال إشراف السلطة الجهوية، إشراف السيد ولي اللي احنا عملنا جلسة أشرف عليها مع حضور الجمعيات والكتاب العامين البلديات والسادة المعتمدين والمهتمين بصفة عامة، وطرح فيها المشاكل ومشاغل والبحث بطنا فيها. احنا عملنا عملية تقييم اللي هي عملية تقييم لازم فيها ترتكز عناصر نقاط القوة، نقاط الضعف والمخاطر، ثم ثلاثة هذوما يلزم في التقييم ناخذهم بعين الاعتبار. في كون منها نظرا لكون منها ما ثماش حنا فضائيات، ما نجموش احنا ربما نطوروا اكثر من هيك، ما نجموش احنا خاطر ثم هي راهي مربوطه بعضها، نجيبوا ساعة من فرق، ما الحلم به، طموح به، الطلبات به، لكن ساعة من احنا بعض مناطق يطلبوا علينا عروض كبيره، علاش مثلا ما تساهموش معنا بعروض كبيره؟ عروض كبيره هذه تقتضي كما قلنا احنا راهي فضاء وظيفي، ما نجمش انا في بطحه وطلب على الاقل من السانيتير ما ثماش، معناتها لازم تكري خيمه باش يبدلوا منها احنا منها الملابس نتاعهم، وهذا من اساءه المشهد بصفه عامه، وما يقبلوش بعض الفنانين ما يقبلوش، يقول لك ما نجمش تخدم في الظروف هذه.
1: باه باش نوصل معك سي فوزي باكثر نقاط وباكثر تفاعل بلوتو، ونحبوا نفهموا اكثر شنو اللي صار سورتو على مستوى المعتمديات في ولايه بنزرت، باش نوضحوا الصوره للناس. كما قلت خاطر الناس تقعد تحكي بمنطقه، علاش ما نشوفوا الفنان الفلاني في المعتمديه الفلانيه، علاش ما تقويوناش في المعتمديه الفلانيه، وين المعتمديه الفلانيه، برشا اسئله تطرح نحكيوا فيها مع ضيفنا سيد فوزي بن قيرات مندوب الجهوي للشؤون الثقافيه. لحظات بعد الفاصل، مازلنا متواصلين معاكم في اللازم لازم.
2: لازم على أكسجين أفان.

0: صيف
1: مهرجان بنزرتي الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الرباعي الأربعاء 19 أود 2026 أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام
2: في راني مي سباس ديكو سولد والهدايا هبطوا تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم عاملين لكم برومو ما كيفاش عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك سباس ديكو رانييم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانييم ومعها هدايا خاصة لكل حريف زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة تلقاونا في نهج المنصف باي دورة لمقابلة جميلي فالرحبة منزل بورقيبة نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119
3: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع عوام مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي هذم الناس البلدية ولاد الحومة واللعبة الشعبية من هنا خرج الأصفر واللكح لهنا الشيء

يجري في الدم والناس ما تنسى دم. هي شد عندك ما حك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل حكاية الغرامي. حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك مترسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري، لكلنا أبونات.

0: مصي معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكي على المشهد بصفة عامة الثقافي سورتو في المهرجانات نتاعنا في الصيف، ومشهد الثقافي في الصيف سواء مهرجانات والأيام الثقافية في ولاية بنزرت. بحثنا السيد فوزي بنقيرات المندوب الجهوي للشؤون الثقافية. عمل هادي كيف بكوري معي في بلاتو، جست خليه كمل لنا القراءة نتاعو عمل هادي واني جايك باش تتفاعل معاه. كنا نحكيو على انه 6 جمعيات فقط أيام ثقافية، 10 أيام ثقافية تصعب معناتها فيها أنه يكون أسماء كبرى، خاصة الكلفة والفضائيات مش متوفرة في الجهات، وهذا اللي يخليكم ما تنجموش تفعلوا طريقة إيجابية يمكن مع المواطنين ولا أهالي المنطقة ذيك اللي يطلبوا أسماء كبرى في مناطق ما فيهاش حلول. خليني في البنية التحتية، مهم برشا باش نحكيوا عليها سي فوزي. ما طورناش للأسف، سنة ورا سنة من قبل 2010 لليوم أو 2011 لليوم، وإحنا شو العوام قاعدة تمشي وما طورناش حتى في المعتمديات الكبرى، ما خممناش باش نعملوا مسارح.
1: أنا معك، هو بوه بنزرت كي شوف بنزرت راهي عندها إيكو، عندها صدى كبير ياسر للبر كي دي بنزرت حاجة من واحد، وهذه مهم ياسر، وهذه فرحنا منها كصورة واحد. لكن ثم حاجات منها الداخل إن مهوش منها منسجمة مع مثلا احنا في قطاع ثقافي. انا كنت نكون نتمناو الناس كلها اللي ثم مسارح وطلق في على الاقل في بعض اماكن اللي بعد بعضهم، خاصه احنا عندنا بعد
0: حتى نتاع 700 500 1000 1500 متفرق.
1: احنا عندنا امتداد جغرافي له، وهي من كجهه ممتده من واحد، ما تنجمش انت الناس كلها من الجيل الدولي ولا من ثم مناطق بعيدة على بعضها. احنا الفضاء الوحيد الوظيفي هو الدولي، هو المسرح الدولي اللي هو فيه شبات وظيفي، فيه جميع الظروف اللي هي فيه السانيتير، فيه دي لوج اللي هم نحيي الهيئة متاع المهرجان الدولي اللي مشرفتنا، واللي بلاك ولا عملت صورة كبيرة ياسر، صدرت صورة كبيرة ياسر لجميع على المستوى الوطني والمستوى الدولي. احنا نفتخروا به كواحد، وانا نتمنى كل بنزرتي اللي ينتمي للجهة مش بنزرتي من العاصمة مبارك يحس بالانتماء للمهرجان هذه، يحس الانتماء للفضاء هذه اللي هو فضاء متاع الناس كلها، اللي هو مرفق عمومي. كل عام نحسوا ثم إضافات منها كبيرة ياسر، وخاصة مهمة مش في البرمجة، صحيح في البرمجة احنا هو في المراتب الاولى، لكن ايضا في خاصه في البنيه الاساسيه. وقت تبدا مجموعه تعمل استراتيجيه وتخطط، كيش قلت احنا ماذا بين الجمعيات الاخرين يخططوا اثر انتهاء الدوره، يخططوا لما هو ات فهمت، خطط ويصير تحسين على مستوى البنيه الاساسيه. الخاطر هو مهرجان دولي، مش معناتها مهرجان دولي، مهرجان دولي وقت انت تستضيف فنانين كبار فنانين دوليين، وهو باش نقول لك صوره وقت يدخل الفيستير من واحد الكوليس ويبدل في اريحيه كليماتيزي ومناو دريسينغ وكل من هالجميع ثم جميع ظروف بتبعت حل، هذا ما يطلق عليه الدولي، وهذا ما يشرف، وهذا من واحد ما ماذا بينا احنا منها ناخذوه كمنوال. انا نعتبره منوال خاطر أنا نعتبرها هيئة بلغت من المستوى من الحرفية بصراحة، تخمم في كل شيء في كل التفاصيل، وهذا منها سبيل من سبل النجاح. نجي للفضائيات الجمعيات، الجمعيات متاعنا نعرف صحيح هي منها ثم معاناة خطر من قصوى الفضاء، لأن كما قلت احنا الفضاء
0: خلينا قبل من جهة الجمعيات سي فوزي، خلينا في الجهات البن اليوم السلطة المحلية في الجهات منذ شو اسمها معتمدية وبلدية، خاصة المنشآت تبع البلديات، علاش ما خممناش في راس جبل في منزل بورقيبة؟ علاش نسلت سؤال هذا يا سي فوزي؟ خاطر اليوم كي نشوف الإشعاع في عدد الولايات فما ديما فما مهرجان زوز مرافقين للمهرجان الدولي في المستير، فما المستير وفما المكنين معاه اليوم يعني في حس كبير قصر الليل كيف ولا قصر الليل. اليوم نفس الشيء في في في عديد المعتمديات الأخرى، تلقى المهرجان الدولي وتلقى مرافقه في باجة، فما باجة وفما دقة، فما في في في الكل العاصمة ما نحكيوش أبار كارتاج تلقى مع 7-8 مهرجانات مرافقته عاملة الحس. احنا للأسف في بنزرت مارجين بنزرت الدولي في المراتب الأولى مستوى وطني هارب برشا حتى العديد الولايات، ومش أنا نقول وذي بشت ناس كل وبزيت حتى وزارة الثقافة، لكن ما فهم كان هو معتمديات زوز الكبرى راس جبل منزل بورقيبة اللي واحدة في الجهة الشمالية واحدة الشرقية واحدة في الجهة الغربية، منش قادرين نعملوا لهم مسرح ومنش قادرين نعملوا لهم مارجين اللي هو منزل بورقيبة فيها حتى مارجين فيها أيام ثقافية معناتها.
1: هو هو هو صحيح كلامك صحيح. وانا كنت نتمنى منها هي تصير هذه في اطار مخططات او مخططات البلديات من خاطر الكلفة نتاعها انا كبيره تصير في
0: اطار صغير مش لازم حاجه
1: كبيره. ربما البلديات بعض البلديات ما خططتش من واحد ما عرفش شنو الظروف، لكن كنت اتمنى على الاقل في راس جبل، راس جبل رغم فيه فضاء بلوز وما 1000 من الطاقه الساعه نتاعو، اما مش وظيفي كيما يلزم خاطر راس جبل يلزمها فضاء نتاع مرجان يليق برج جبل، فضاء كبير ما ينجم هو نقول هاي يجي بعد اللي هو في المرتبه الثانيه بعد الدولي، لكن فضاء نتاع 1000
2: مغطيش حتى التكلفه
1: شويه من واحد ما يجمش خاطر باش يعمل هو قاعد يزاحم وقاعد يحاول يجيب عروض من النوعيه كبيره اللي عندها كلفه، فهم؟ دونك لو كان جا عنده فضاء بهك الهبه هم بصراحه جماعه راس الجبل قاعدين يدعموا في برشا مؤسسات قاعدين يدعموا في يشاركوا في المنخرطين مع الـ مع الـ مع المهرجان، احنا كنت نتمنى على الاقل فضاء في منزل بورقيبه، خاطر منزل بورقيبه ما ننسوش راهي ذات اهميه ذات امتداد فيها حتى مهتمين شان ثقافي ناس كثر المبدعين فيها ما شاء الله من في جميع المجالات، وايضا المهرجان تاعها اقدم حتى المهرجان الدولي. وهذا انا كنت نتمنى يكون مسرح الطلق منها يليق على الاقل ثم نوع من الكليبر راس الجبل عندنا في منزل بوقيبه وعندنا في المنطقه اللي فيها غزاله وسجنان في المناطق هذيك على الاقل بور افوار نوع من التوازن على مستوى البنيه الاساسيه، وقتها يكون عندنا فضائيات منها تجمع على الاقل منها التظاهرات. المهم انا ان شاء الله ان شاء الله منزل بوقيبه خاصه منزل بوقيبه ديما نحكي على منزل بوقيبه، منزل بوقيبه احنا اضطرينا سنه بعد انسحاب شو اسمه الجمعيه اللي كانت مبرمجه باش تنظم المهرجان السنه وقدمت الملف نتاعها وتعدد التمويل العمومي للمنصه التمويل العمومي، وكيف كيف منها واحد المؤسسه الوطنيه تظاهره المهرجانات كيف كيف تعدد منها قبلت الملف نتاعها وعدتها واللجنه، لكن مع الاسف انا انسحبت في اخر لحظه. احنا باش ما نحرموش المواطنين تاع منزل بورقيبه
0: شو ما اسمه الانسحاب؟ ما نجموش فلوس
1: نقولوا راهي احنا معناها ماديا ربما ما نجموش واحد ما نجموش نجابه من برمجه واحد. انا نقول من ربما الجمعيات هم تقريبا خسروا الفير ب 50000 دينار، احنا دعمنا ب 10000 دينار، المؤسسه ب 20000 دينار، البلديه 15000 دينار، والمجهوي دعم وكل تقريبا في حدود ال 50000 دينار كانوا نجموا يجيبوا منها بالدعمين، خاطر راهي منزل بوقيبة ما ننسوش اللي عندها شركات ومن المنتصبه غادي وتنجم الدعم ويولي مهرجان عنده اشعاع من واحد. ما احنا بطبيعه الحال خذينا مسؤوليتنا كمندوبيه باش نتجاوزوا الفراغ هذاك اللي باش يعني ربما باش يحدث ان شاء الله، هي احنا مرحلين ونتداركوا عام جاي تكون عندنا مهرجان من واحد كبير ويليق بمنزل بوقيبة، واحنا راهي ما يلقوا منا كان الدعم. احنا الصناعة عملنا منها ايام ثقافيه فيها برامج محترمه الحق من واحد شو اسمه على خاطر علاش احنا في حتى في قراءتنا في الفضائيات نقول احنا الايام الثقافيه علاش الاخرى منها برامج ربما عاديه من والاخرى برامج محترمه. احنا ديما نراعيو الفضائيات، مثلا ايام ثقافيه تاع مزرعه الرحمن على خاطر ثم مزرعه
2: مفتوح
1: في الثقافه بليز موا، لكن ثم مثلا في منزل بورقيبه فضاء المسرح نتاع اللي هو في دار ثقافه في وسط دار ثقافه من هي على الاقل فيه جانب منها واحد يليق منها بالفرجه وبالعرض، وهذاك علاش راهي ناخذوه بعين الاعتبار. ما نجموش احنا مثلا في تينجا ساعه تقول وين في عاليه يقول وين سؤال، وخاصه راهي ثم فضائيات تقترحوا علينا خاطر احنا نبعثوا الساده المعتمدين والمهتمين غادي والبلديه وكل نقول لهم جاوبونا على وين باش احنا نجموا نبرمج
0: في نقطه وين هذا يا سيد المندوب، ونقطه مهمه يعني جايك عامل هادي بالله خاطر مربوطه ببعض النقاط. معليش بنزرت ديما الملاعب ليه في حين يقول لك انه في ولايات اخرى نشوفوا ملاعب؟ اليوم مهرجان حمام سوسه في ملعب والي الحوار، مهرجان سوسه جديد اورا هذايا في اولمبي سوسه ملعب غازون. اليوم مثلا من بين النقاط مغشين عليهم الناس الناشطه في الثقافه هنا في منزل بورقيبه باغ اكزومبل يقول لك الملعب، نفس الشيء الناشطين في العاليه يقول لك الملعب، زرزونه يقول لك الملعب، علاش هو ما ياخذوش ولايه بنزرت ما تعطيهمش الملاعب ولايات اخرى تاخذ الملاعب؟ باش في الملعب زاد كيف كيف كانت قبل توا ولات عندها الفضاء ولا المسرح نتاعها.
1: هو وان كان مجال ملعب مش مجالي انا باش نجاوب عليه، لكن هو راهي يتبع الملاعب تتبع لوزاره الشباب والرياضه
0: و... لكن المهرجانات تتبع وزاره الثقافه.
1: اي لا لا احنا مهرجانات هذيك
0: انت تقول جيب لي المنشاه وكهو ما تعاونش معاه معناتها ما تدزش معاه.
1: لا باش دزين هذه ثم قانون احنا عملناه تعرضنا له حتى وقت كان سي كمال هنيد تم عرضنا له وجاب لنا النص اللي هو ياخذ ترخيص من وزير الشباب والرياضه من هالجمعيه
0: معناتها لهنا
1: راسا من وزير الشباب والرياضه
0: معناتها السيد وزير الشباب والرياضه عامل هادي
2: يعطي
0: يعطي للناس ويخلي الناس يعطي للتوانسه اللي في حمام سوسه والتوانسه اللي في سوسه والتوانسه اللي في في ملاعب اخرى تاخذ في ملاعب في مدنها وما تعطيش للتوانسه اللي في بنزرت.
1: ربما احنا ما نجمش نجاوب جاوب في واحد
0: لا مش هذا هي كان ربما عفيتك خلصت العمليه
1: لا ربما هم ما يدروش ربما ما نعرفش
2: احنا ما نجمش سامحني خاطر احنا كولاد بنزرت سامحني احنا كولاد بنزرت كانوا تقصير وكان ياس كي يسمو في جهات اخرى
0: الحمام سوسه ديما في بوالي الاحوار كل عام
2: في ملاعب وكذا علاش
0: معشب معناتها
2: شنو هي المقاييس اللي باش تعطيك الجهه وما تعطيكش الجهه الاخرى
0: اذا كان الترخيص من عند وزير الشباب والرياضه راسا
2: بالضبط
0: علاش تعطي الجهه وجهه لا يقول لك هذا هو سؤالي
2: وما حتى المؤسسات التربويه عملوا كذا السنه على الاقل مشكوره من دبي اعطت مؤسسه تربويه المهرجان ماتر
0: العالية سي فوزي العالية راهو كان مهرجان متميز وزاليس وعنده تاريخه
2: صحيح.
0: في ملعب البلدي في العالية كي تنحالهم الملعب يقول لك ما عادش عندي فضاء
2: وحتى ما
0: عادش صغيرة
1: معناها الملعب لكن تحت الملعب تحت الجمعية الجمعية واحلة في الواحد سمح لي في الكلمة بين الظفرين راهي في خلاص المتخلدات نتاعها تجاه تجاه مش مخزي الدوله معناها تقريبا لازم يخلصوا في الرينو يخلصوا معناها تقريبا قيمه 4 ملايين باش معناها ينجموا الجمعيه معناها تعود
2: وهذه
1: تتالي دونك ما ثماش جمعيه ما نجموش نحكوا على الواحد
0: خاطر يقول لك في العاليه على الملعب نوصل فيه 700 ألف شخص لكن توا ما نجمش نعمل حتى شيء سي فوز
1: ما يرجعوا جمعيه
0: صح راهو في العاليه جابوا نيفال في تومبك طلعت نيفال زيل ضارب نيفال شويه بك المسلسلات هكا طلع وجابوه اللي يقول لك في سلا ما نجموش نجيبوه في العاده ما نقدروش عليه معناش فضاء باش يستوعب سيرتو صغار يحبوا عليه ويحبوا على مسرحيته جابوه في الملعب بعدنا على الملعب يقول لك ما عادش نجم نجيبوا حتى شيء
1: ما هو الجمعيه ما ثماش هي بتطلب ترخيص جمعيه بتنظم تعمل برنامج تنظم وتطلب ربما من المعنيين بترخيص لكن تو ما ثماش في غياب ما ثماش شيء ما ثماش جمعية احنا ننظموا ايام ثقافية ايام ثقافية احنا في فضاء راهي ما يفوتش تقريبا 300 واحد
2: سي فوزي والله تعيد من كلامك حمزة ان اليوم كان صدفة لقاء مع السيد المحامي الأستاذ سليمان اللي هو عنده نعرف كان يدعم في العالية وحكيت معاه وقلت لي ملات وما ترجعوش الجمعية او تعملوا جمعية اخرى وقال لي ماش ان شاء الله باش نمشيو فيها وتولي العالية كي انا معاك حمزة نحضرت كانت معناها عندها سيت كبير وعندها شعاع كبير العالية في البرنامج تاع المهرجان ان شاء الله هذا يرجع خلينا نرجع لمنزل بورقيبة حمزة فيما يخص الفضاء راهو منزل بورقيبة راهو ينجموا التوسعة نتاع دار الثقافة وين كنا هنا في إذاعة أكسجين وفي مناسبة سابقة حكينا وقلنا راهو الفضاء المحاذي هو يرجع لملكية دار الثقافة والمحيط هذاك وقلنا قلنا فيه إخلاء وأنا كنت جبتها للسيد في مناسبة عد للسيد معتمد ولكل المسؤولين ينوصل للجانب هذايا وقتها تنجم حمزه البلديه غامر تعمل لك فضاء صيفي يليق بمدينه منزل بورقيبه لانه يعني عمور اشترى ناس جات باش تفرج وروحوا ما لقاوش الفضاء يتسع عليهم ولهنا الحين الامن والحمايه يقول لك انا ما نجمش نحط 1000 نتفرج واني طاقتي 500 و700
1: هو سي محمد راهي ثم منزل بورقيبه انا طلعوني على فضاء ثم عندهم تقريبا فضاء اخرين زوز فضاءات اخرين منها ينجم يكونوا منها موضوع منها مسرح وطلق وحاجه منها جاي في بقعة في مكان ينجم يكون فيه بالغلط
2: وين هذا؟
1: واحد بيظلي في البارك تاع اسمها البلديه جاي في الصاعده وواحد في شيرتك اللي باش يعملوا فيه ثم وين المسرح وين تاع الشباب هذاك اللي جاي على البحر فهمت
0: رندو
1: لوطا هذاك عزوز ينجم يكون من واحد يحتضنوا منها يكونوا
0: مسرح
1: والطلق منها مهمة. فضلت موجودة احنا نخططوا ونبرمجوا وان منهنا نقول احنا نبرمجوا اعتمادات وننطلقوا بشوية بشوية من واحد. ان شاء الله مزبورقيبة راح تستاهل كل خير. مزبورقيبة فيها منها عاصمة بتاع السينما. مزبورقيبة عاصمة في جميع الفنون في المسرح في الموسيقى وعندهم إشاعة. حتى أولاد مزبورقيبة احنا نشوفهم في كل مكان في المدينة الثقافية
2: حتى في الموسيقى
1: دي تكنيسيان منها ناس منها نقول احنا معبين من واحد نقول احنا ثقافة وفكر. وانا حاجة مهمة ياسر هو شعور الانتماء لدار ثقافة اللي هي ان شاء الله دار ثقافة تكتمل. احنا نحضروا فيها دار ثقافة فيها مشروع متاع هوبري كرياتيف فمنها مختبر ابداعي كبير ياسر قاعدين يحضر بيانتو يحضر وحاجة منها بيش يكون عنده اشاعة على المستوى الوطني. وان شاء الله منها واحد مزبوقيبة منها ترجع تسترجع سترجع شوية شوية منها مكانتها. خطر قبل مزبوقيبة كانت مثال يحتذى به سي شبيل الواحد فنان شامل في مباشرة أسماء مهمة ياسر في
0: واضح
1: في جميع المجالات.
0: شو مازال عندنا شنو اللي باش يبداو
1: احنا ثم مهرجانات وفات واحد كيما سجنان منها بدا بكري وفا بكري سجنان زاد كيف سنا نعتبروه من المهرجانات الناجحة يلقى دعم من المندوبية مؤسسة الوطنية لتنظيم المهرجانات وكيف من البلدية رغم
2: قصروش البلدية
1: إمكانياتها البلدية. وقت نقول إحنا سجنان ما عندناش موارد نقول إحنا معامل مؤسسات منتصبة هكا إحنا نقول تسيالك اللي تخلص الأدوات كل اللي هو توفر رصيد متاع منها أدوات اليوم من بينه للواحد النسبة للثقافة والرياضة والسيسويت. ولكن مجهود ياسر نشكر بلدية منها سجنان وخاصة بلدية سجنان راهي تأمن صحيح تساهم في المهرجان لكن تساهم معنا في الأيام الثقافية التمرة أيام الثقافية التمرة اللي تعدت المرة الفاتت منها واحد عم نول في ظروف محترمة جدا وأهالي رغم صغيرة وتابع سجنان هي شفت زوز تظاهرات في نفس المنطقة ثم
2: سيدي مشرق مغربي فوزي
1: منزل جميل زي كيف منها أيام ثقافية انتهت مزرعة الرحمن كيف عندنا إيتيك سناز ذا كيف ثم أسامي رأي محترمة في واحد تو مثلا علي بالعيد من المستوى المحترم ياسر من الفنانين وغيره الزهرة فارس اسمه اللي افتتح عم نول مهرجان دولي سي محسن ماتريس نعمل عمل
2: مزرعة الرحمن
1: مزرعة الرحمن ثم أما إحنا ما يعوز نادي من نرجع راهو للبنية الأساسية وكان عندنا فضائيات وقت احنا بالعكس خطر عليش فضائيات احنا وقت نبرمجوا احنا بعروض راهي
0: خليك تجم تخدم اكثر
1: ومجانا خطر نبدأ فضائيات على الاقل نغطوا نسبة مش من واحد دونك مجانا شفت الكلفة متاعها كبيرة ياسر 10 من ايام ثقافية مش سهل
0: هنا هذه هي انا مش انتم كمندوبية تسميوا قايمين بالواجب نحكي على المعتمديات والبلديات اللي السنوات اللي تعدت كل سورته في المعتمديات الكبار ما خمتش اني نطور مزبورقي بقى في ماتر في راس الجبل علاش ما خممش نطور مش ما نخليش روحي مشكل تجم اليوم راه كان يعمل مسرح مزبورقي تجم تستغلوا مزبورقي بس تغلوا ماتر مع بعضهم يعني يلقاو حلول مع بعضهم مش يجموا يخدموا الناس الكل والناس الكل تسهر وتشيخ
1: هو احنا سامحني بالنسبه مقارنات هي لا تقارن مثلا ثم واحد قريت تعليق من منتج جاي يقارن بالدولي قال يقول شبيه الدولي من واحد فهمت مثلا واحد من غالي الملح يقارن بال
0: شو اسمه مخاطر زيد سي فوزي يقول لك انا كان عندي مسرح نجم نقدم به زاد حاجه انا دسمه سبحان الله اليوم راه فما سنين مستير طاح وطلع المكنين روعة مني والسوسة طايح وهرقله هو الظهر في المشهد معناته ما هوش عيب معناته يقول لك اليوم إذا كان الدولي متاع الولاية الكبيرة تطيح وتطلع في بلاسته معتمدية عادية كان هو قادر مرحبا بيه
1: بالعكس احنا شوف احنا لذمة بالعكس احنا نزمنا نأمنوا الطبق الثقافي في كل ونعمل جهود على مستوى الجهه كامله. راهي لو كان ربما نشوفوا من كالكبار ما نلقوش من ربما المجهود. راهي انت باش تامن 10 ايام ثقافيه باش تغطي هك النقص نتاع الجمعيات اللي لازم يكون. خاطر الجمعيه ايش هي؟ الجمعيه هي تقوم دور من الاسناد للدوله جميع المجالات، في الجانب البيئي، في الجانب الثقافي، في الجانب الرياضي. فهمت؟ واحنا ندعموا في التمويل العمومي. شنو عندنا احنا امكانياتنا؟ ما عندناش امكانيات كبيره ياسر، عندنا نفس الاعتمادات نفس الواحد نحاولوا نوزعوها بطريقه منها. فهمت؟ تتبي طلب الناس كلها، مو مش ساهل، نعرف بالكلام والطموح مشروع والحلم داكوردو الناس كل واحد. احنا بيدنا ماذا بينا نقترح عروض كبيره، لكن الكلفه نتاع العروض راهو اولا الكلفه ما بين المطر والسندان الكلفه كبيره، زادت تضاعفت، والفضائيات مش موجوده. احنا كان ثم فضائيات راهو نتعاونوا ونشوفوا حتى تروح حتى المستشهرين. المستشهرين تو انت باش تجيب مستشهر يقول لك باش يبيع برودوي باش يبيع مواد، مش باش يشوف
0: في بطحه ما نجمش
1: وقت يبدا فضاء. على الاقل يشجعوا باش يبيع البرودوي باش يعرف به باش واحد وهكا دعم من
2: انا حسب متابعتي يا سي فوزي يلزم في كل المعتمديات اللي ما فيهاش جمعيات نبعثوا بس بالتعاون مع السلطات المحليه مع البلديات ومع المجتمع المدني مع الناس اللي يتكلموا توا يجوا اعملوا جمعيات وبالجمعيه حمزه نجم يقدموا راهو نجم يعملوا عروض
0: والسبب نتاعو غياب الفضائيات
1: مثلا هي بنزرت الجنوبيه تقريبا قد 4 مرات من المساحه نتاع مستير. لكن انا احنا راهي انا ثم سوسيه بالنسبه لي احنا راهي ما فيهاش لا دار ثقافه لا فيها دار شباب لا فيها نادي اطفال ولا فيها مجتمع مدني. خاصه احنا من خلال المجتمع المدني ندعموا وننفذوا مشاريع وبرامج فنيه. فهمت؟ ان شاء الله ان شاء الله من واحد بوقت تحضر
2: الثقافه
1: جديده قاعده انطلقت الاشغال على الاقل تخفف. احنا من اقترحنا في يوم ما باش من على الاقل من نستغلوا الفضائيات نتاع الجيش من المركب الثقافي نتاع الجيش بيحل العموم. من واحد اقترحنا على الاقل من
0: تعاون
1: تنفيسه ونشوف
0: تعاون
1: ما لقيناش منها حتى سبيل. وندعو انا من هذا المنبر على الاقل مثقفين ومهتمين بالشان الثقافي في كل على مستوى الجهه، لكن بعض الجهات اللي هي منها فيها دونسيتي كبيره فيها بالضبط. منها واحد الجنوبيه وامتداد كبير ياسر وفيها امكانيات كبيره ياسر. علاش 4 من الناس نجموا احنا الجمعيه ونتعاون معها واحنا ندعموها ونقفوا معها ونسندوها وننفذوا مشاريع من خلالها هي. فهمت؟ وان شاء الله من واحد
2: القرن نحب نرجع لك المنزل الجميل. احنا فرحنا وقلنا جمع منزل جميل فيها جمعيه يا اخي اتضح وانه زاد كيف مع الرومو عندها مشكله في الفلوس كانت نجم تدارك مع البلديه مع سي محمد القوسي لقاو حلول يخلصوا لها ترجع جمعيه
0: جميل. شنو صاير في جميل؟
1: ما صار شيء. وجميل راهي ولد جمعي كنا يوم ثقافية نتكفلوا بها احنا نوفروا لهم زوز 3 أرواح حسب الإمكانية وكانوا تعدوا بحد منها نقول احنا باساج منها واحد ممتاز منها كان. لكن ولدت الجمعية دونك وقت تولي جمعية تولي منها تتحمل هي مسؤولية
2: عندها
1: ندعمها. احنا دعمناها ب 5000 دينار على خاطر ما تنجمش تدعم أكثر من 5000 دينار لأنها سنة أولى ديما الجمعيات في سنة أولى ما تنجمش منها واحد ثم لوجيك وثم واحد سنة جومين ثم تشوفون دخل سي محمد باكوري يعطيه الصحة دخلوا خاطر وعدتهم البلدية برامو حسب بلاغني
0: ب4 ملايين عطتهم
1: 5 ملايين
2: دارك ما اتصلت تم تصليح
1: علاش أنا نثم مجهود البلديات وانا نتوجه البلديات. راهي انت باش هذوك راهو الضرائب نتاع ناس ماذا بينا احنا راهو اولادنا في منطقتنا ندعموها بشكل من اشكال منها سواء باللوجستيك كلها فلوس باللوجستيك ولا بالدعم المادي ولا حتى الدعم المعنوي. وراهو احنا نحضر الجمعيات هذه اللي تقدم خدمه اللي نورمالمون تساهم فيها البلديه كما الماء والضوء والزبل الخروب احنا البلديات تساهم في الرياضه في الثقافه في جميع المجالات وكما المجتمع المدني. المجتمع المدني خاطر من خلال الجمعيات هذه تعاون حتى العمل البلدي يخص التحسيس ويخص من بعض الخدمات المتعلقه بال بال بال بال عمل تطوعي في النظافه في جميع المجالات، مش نخسروا لهاش برك جمعيه باش تقدم
0: برامج ثقافيه. لحظه برك عمل هادي مع الفاصل كليو لي وجهي ما غادي البنات على الفاصل، لحظات مع فاصل مازلنا نتواصل معكم في لازم لازم ضيفنا سيد فوزي بن قيرات المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه في بنزرت.
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231. كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
5: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
6: يا اخي شبيك متغشى هكا، وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
9: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
10: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
11: لازم على
0: أكسجين أفهم. مصيماكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. بعد أنا السيد فوزي بن قيرات، أنا مدوب جهة الشؤون الثقافية وعامل هيدي الباكوري، نعملوا في جولة في ولاية بن زرت على مختلف مهرجاناتنا الأيام الثقافية الموجودة. يمكن تقريبا عمل جولة على بلاد كاملة ما نعرفش عمل هيدي.
2: نحب نوجه تحية للهيئة الجديدة نتاع جنين اللي خدمت بالجيد
0: وعمل
2: اليوم هو انطلق، واليوم عندهم عرض مسرحية كارسول تابلي محسن الجاوين. نبدأ بالفروسية.
0: استدعى حكومة ولا سيماس؟
2: بالطبيعة أنا موجود وبش
0: نكون موجود. استدعى حكومة ولا سيماس؟
2: هما تعاد أنا تلف معهم أو سيفوز يعرف ونشجعوا فيه. زوز الزوز وأنا تلف ها.
0: مش مش الله كازو.
2: لا تو نخوي.
0: يحبش كازو.
2: لا لا لا.
0: ترى عادنا كازو.
2: هميت نجح كازو كان أولاد بشحمة.
12: المجري في مزرعة أحمد.
2: أولاد بشحمة.
12: مزرعة جيبة أحمد المجري.
0: إيه ليلى. في الأيام الثقافية
2: برا. وبش نمشي الجومين وأنا ما تعرف. أنا جومين الزمن نمشي ونشجع المسرح وربما طوى ذاك كنقي وما عجب وزير الدولي تو نحكي وهم عملوا سنة مجهود يعطيكم الصحة.
0: محسن محسن الجواني
2: غادي.
0: حكينا على الدعم سي سي سي فوزي، مهم برشا باش نحكي على الدعم اليوم. بتقدر تعرف باش نجبد لك على الفوليم تاع مهرجان بزارة الدولي
2: شوية
0: اكزاكتومون، معناتها ليزي شوية ليزي حتى كان تاخذوا شوية وما تاخذوش. اليوم مهرجان بزارة الدولي وما نحبش نقعد نحكي عليه برشا بصفتي موجود في المهرجان سي فوزي خليك ليك انت صحيت، اليوم تدخل في منافسه مع كبرى المهرجانات في تونس وموش جديد هذا على بنزرت، لكن بعد العوام اللي فاتت وعاود رجع يمكن الفتره هذه. اليوم وصلت ناس تقارن فيه بكارتاج وفي برشا كومنتات من تونس نشوف يقول لك خير من كارتاج كان حاضر، لكن مشكل الدعم اليوم مشكل وزاره الثقافه ومؤسسه الوطنيه دعم وتنميه المهرجانات. علاش الغياب هذا سي فوزي؟ رانا وصلنا نحكي على 4-5 سنين التالي مارجان ياخذ 250 مليون، معناتها اليوم 50 مليون ما خذهاش.
12: هو صحيح انا قبل كل شيء نحب نشكر المجهود اللي تقدم فيه وزارة الشؤون الثقافية، هذيك احنا ثم راي داعمين والسيد الوالي منا وكيف كيف الدعم دعم كبير ومنا ويتابع عن كثب من الايام الثقافيه ولا المهرجانات الثقافيه اللي تدور في في الجهه. نشكر زاد ثم مجموعه مهمه ياسر ولا واحد اللي هي الامن والحمايه المدنيه اللي هم يامنوا لنا البحث الظروف الملائمه اللي باش يمر فيها المهرجانات. الدعم احنا تقريبا نفس الاعتمادات وخصص واحد نحكي طن الدبلجيه وطن نوصل للواحد تقريبا نفس المعدات. احنا نشكر ثم دعم يجي من وزارة الثقافة في شكل تقريبا سنة دعمونا بست عروض تم توزيعها للأيام الثقافية، ست عروض محترمة. بالنسبة للمندوبية دعمت تقريبا في حدود 100 مليون من القيمة متاع العروض اللي تم اقتناها وتوزيعها. دعمنا الجمعيات بمنح 12000 دينار سجنان، 8000
2: ماتر
12: ماتر، 8000 فرس الجبل، 5000 جومين.
2: ربي خلينا نذكر سمحنا لو تسمح زرزونة خذت رغم العام الثاني نتاعها جات منحة من 5000 دينار حمزة إلى 10000 دينار
12: تضاعفت. وسنا منها ثم آلية جديدة منها واحد من خلالها احنا نقبل ملفات اللي تعدوا على دعم التمويل العمومي اللي هي من المنصة عن طريق المنصة. ان شاء الله منها العام الجاي منها يتطور منها الدعم هذية ومجهود كما قلت لي منها بالنسبة للجمعيات يتضعف ويزم يفهموا
1: على الأقل المسالك اللي من خلالها منها ياخذوا دعم ياخذوا دعم. بالنسبة للمهرجان الدولي أنا أعتبره من المهرجانات المهمة في على المستوى الوطني، وكما قلت بك هو مثال يحتذى في الـ في الـ سواء في البرنامج بتاعه ولا في منها في العمل بتاعه كفريق المهنية منها في البنية الأساسية الجميلة اللي تليق منها وقوم مجهود كبير ياسر. صحيح هو 50,000 دينار منهم عملوا منهم مبلغ منهم بريزو موامنة واحد
0: يجيبش حفلة.
1: أما
0: مش نحكي على مهرجان بزرط الدولي في قيمة مهرجان بزرط الدولي ما يجيبش حفلة 50,000 دينار.
1: هو ثم تطور على مستوى الواحد مستوى البرمجة متاع المهرجان من
0: صحيح؟
1: من إلى زمن يردوة 800 منها ظهر للبحث، ثم تجارب اللي قام بها في الديو هذا مزوز من واحد رغم واحد يسأل شنية المردودية متاعهم شنية الامباكت متاعهم يزم يقيمها المسألة هذه اسكو ناجعة مش ناجعة، خاصة احنا كما نعرف احنا مرتضى عمل سولد اوت عام الاول واللي معاه اسمه الشامي عمل سولد اوت سنة جاو مع بعضهم الى غير ذلك من الامثلة. ان شاء الله سنة هو مازال منها ثم لجنة بطبيعة الحال تنتظم على مستوى المؤسسة الوطنية لإدارة المهرجانات وتقيم البرنامج، وعلى ضوء البرنامج منها واحد تسند منها الـ
0: هي علاش تراجعت اصلا
1: ما نجموش
0: هي علاش تراجعت راهي تحت فوسان كانت في 250,000 دينار ولات 50,000 دينار
1: ما هو ربما في قراءه ما نجمش نقوم محل البحث التقييم علاش انا
0: ما نحبوا نفهموا التفكير عندك في وزاره الثقافه كيفاش من اليوم مكلفه بالاعلام في وزاره الثقافه تطلع تقول احنا نخموا في دعم مهرجانات اللي عندها مشاكل اكثر من المهرجانات اللي هي واقفه على السقيع خاطر عندها دي سبونسور. نقول لنا حتى مهرجان قرطاج عنده تبارك الله دي سبونسور اكثر من مهرجان في الدوله لكن ياخذ في 4 مليارات. الحمامات عنده دي سبونسور قد شكون يعرف عليه ياخذ في 2.5 مليارات ولا 3.
1: انا ما نجمش نجاوب على السؤال هذا باعتبار لازم ثم عناصر نتاع الواحد تقييم عناصر ما واحد مقاييس تاع تقييم على ضوها موجوده عند اللجنه هذه اللي على ضوها تم اسناد المنح. ما نجمش انا ما دام واحد ما نجمش نكون نحل محلهم وربما ربما ربما هو يقول لك مثلا مهرجان بزرت قايم بروحه هو رغم مجهود وكله يستاهل كل خير قايم بروحه هكا يخلي ملا واحد يفضل ملا واحد اعتمادات من يتخول له باش يعيش كما نقولوا، بينما مهرجانات اخرى اللي هي تعيش صعوبات ربما انا هنا يمشي الدعم اكثر للجمعيات هذه ربما كشوت ما نجمش نحل محل اللجنه هذه. ان شاء الله احنا شنو نقولوا احنا ان شاء الله سنه بالدوره هذه يؤخذوا المسائل بعين الاعتبار ويصير رغم نظرا للمجهود اللي يقوم به المهرجان نظرا للشعب نتاعه على المستوى الوطني والعربي والجهوي الوطني والعربي وحتى الدولي ثم برشا كتابات للمهرجان هذه والصدى نتاعه وصل من على المستوى الدولي. ان شاء الله يؤخذ بعين الاعتبار وان شاء الله من اللجنه من واحد سنه ترفع له على الاقل المنحه نتاعه اللي باش العام الجاي من واحد ينطلق بها من في برمجة ما خير
2: ان شاء الله. السيد النواب زاد في ولايه بنزرت
0: كل انا علاش حكيت فوزي كمان مع السيد ولي بنزرت النواب سورتو هذوما الناس كلهم المفروض نحكيوا اليوم على مهرجان بنزرت الدولي فوق
2: من حق مهرجان بنزرت الدولي باش على الاقل اضعف الايمان. راح نشوف في مجالات اخرى 3000 دينار 300000 دينار او 250000 دينار كما كان في السابق لانه ان شاء الله هذه السيد النواب يحسوا ويعرفوا اللي رايك
0: كله هو خاطر سير كالباس كان 250 اليوم ولا 250 على اي اساس مهرجان يمشي ويتطور منحته تمشي وتخدم
2: معش عملنا خذيتوها
0: فهمنا خذينا 50,000 دينار
2: شوية بالنسبة
0: مش الناس جوز سمحني سي فوزي تبدا في بالها مهرجان ميزانيته يعني دولة تكلف عليه 2 مليارات و800 عنده كان 50 مليون دعم فقط
1: مش 50 مليون حنا نساهموا ب
0: لا هذيك تبعتكم انتم هذيك هذيك انت مشكورين على
2: الوزاره
0: مش في وجهك نحب نشكر مندوبي الثقافه ومندوب الثقافه مش خاطر بحذايا خاطر راه واقف معانا دعم ومتواصل معانا كل يوم موجود معانا يعني بالعكس نحب نزيد دلل عليه باش انه يزيد يدز معانا الفوق
2: يا سي حمزه
0: عن الوزاره لانه مش معقول التعامل اللي صاير بالطريقه
2: نعمك للتاريخ وهذه بالعهد واحنا كيفاش جات ال 250 وتزادت وقتها وقت اللي جينا المجلس الولايه جينا الولايه الوزير تاعنا
0: وين حاضر انا بيدي دخلت مع الوالي باش يضربوا مع رئيس البلديه مع الناس الكل مع الاعلام لانه اليوم ظهرني نحكيو على واحد من اكبر
2: ماتشات اللي بنزرت هذه حقيقه
1: انا مش ما في نصوص مرحله الضرب باش يضربوا
0: من الضرب
1: انا شو حاجه نقول لك حاجه ربما راهي شوف ثم حاجه نقطه احنا ساكي نعمل روتري نوخروا التالي نعرفوا اللي معناها الاعتمادات هي نفسها حتى ميزانيه وزاره الثقافه تقريبا هي نفسها شو نحكي لك انا طول البعض ثم منطق اخر يقول لك مثلا الميزانيه نتاع الاعتمادات هي نفسها لك المارجينات زادت مارجينات منها بصفه رهيبه والناس كلها تحب منها وحنا منها تكون عندها اعتمادات كبيرة ودعم كبير باش يجيبوا عروض كبيرة منها عروض منها ثم بعض عروض ترتقي للجانب التجاري للعروض التجارية وإن كان هي من العروض التجارية هي اللي باش تغطي احنا ما مش ثقافية برك لكن عروض بعض عروض تجارية اللي هي باش تغطي بها بعض النفقات المتعلقة بالمهرجان خاطر بعض إحصائيات احنا كنشوفوا احصائيات رهيبه مثلا نقول مثلا الزياره في الجمهوريه كنشوفوا ارقام بال 500 مليون وقداش ارقام من هي من واحد راهي بارتو بعض فنانين راهو مطلوبين المحاله ومن باش خاطر علاش مطلوبين باش من فرصه باش يدخلوا مداخيل اللي هم المعروفين الفنانين من واحد من سواء في النمط نتاع الورمان شو ولا من هال العروض البريزوموا اللي هي منها تحقق مداخيل المارجين بطبيعة الحال المارجين يزمو يعيش أنا واحد خاطر ساعة ساعة اللي يقول منها حكينا مكري على الناس اللي تدخل مجانية مجانية منها بضر المارجين خاطر المارجين إذا مجاني منها ما يعيش منها أنت باش تساهم أنت في الاستمرارية المرفق هذه يلزم ثم دي ديبونس ثم منها تسمى مساهمات ثم صغيرة ولا كبيرة يلزم الناس كلها منها نلتفوا حول حول التظاهرات هذه باش ننجحوها خاطر علاش ما يلزمناش راهي المنطق ما يلزمناش نعتبر المهرجانات ولا التظاهرات راهو هاك على روحها من واحد لا نتاعنا احنا نتاع الناس كلها ما دام فيها الجانب خاصة المتعلق منها بالمال العام راهو نتاعنا الناس كلها
2: واحنا لازمنا
1: احنا كمندوبية رانا حتى وان كان راه ما نجموش احنا راه نالوا رضا الناس كلها راهي نال رضا غاية لو تدركوا وحنا راهي فاتحين يدينا ميساج مقترحات ومع بعضنا ناسسوا للبحث الميساج معناها احنا نقول احنا مشاريع جديد تصور جديد ميساج كل حتى كل معتمديه ومستعدين باش نجلس معاها ونبلوروا معناها واحد معناها توجه جديد فهمت وننطلقوا معناها واحد خريطة طريق مع بعضنا حتى باش مرجان صافيه مرجان صافيه تمر بطبيعتها اما في في في ما قادم في المحطات اللي نعتبرها من واحد تنجم تكون
2: رايحه. انا خليني نقول زاد الحق نختم راهو صرفوا برشا فلوس من الميزانيه نتاعهم اللي في يخص البنيه التحتيه والتحسينات توسعه المركبه الاناره ثم اريحيه كي تدخل المسرح تلقى روحك معناها هذه الكل زاد كان ينجمهم هما يجتهدوا قاعدين يحسنوا ماذا بينا نلقاو كيما انا قاعد نجتهد نلقى الدعم والمسانده باش نساند كله وبنزرت تبقى معنيه بكل الاطراف تعنيها بنزرت. ومهرجان بنزرت الدوري
1: ان شاء الله ان شاء الله احنا واحد حتى في التقييم ان شاء الله انا نتمنى تصير زيارات ميدانيه للفضائيات هذه الواحد خاصه المهرجانات الدوليه اللي فيها مهرجانات وظيفيه ويصير التقييم من ربما يؤخذ من الاعتبار المجهودات اللي تقوم بها بعض
0: انا استنيو في زياره سيد الوزيره وعلاش لا تكون بحذانا حتى في اختتام المهرجان
2: ان شاء الله
0: خلينا نشوف مسرح الهواء تاعك من السيد امين اسرار في
1: مع العلم
0: تعرف مسرح الهواء تاعك كيف ولا ما تعرفش
2: باش نزرف
0: فما اختتام المهرجان على الاربعاء تفضل بحذانا سيد الوزيره تطلع
1: ان شاء الله هو يا سيد الوزيره يوصلها كل شيء ونصورها من واحد تابع مهرجان بزارت كيما مهرجانات اخرين وثم عندها نوع من تصور عندها نوع من الرضا منها على مهرجان بزرت، وخاصة منها يخدم اون دوسور، يخدم منها واحد وناس وصلوا من الرقي منها واحد ما يلفت انتباه، وهذا هو دليل. ودليل على ذلك هو الحضور المكثف للوسائل الإعلام، 172 صحافي في الافتتاح بتاع في الندوة الصحفية، دليل مؤشر مهم ياسر، دليل كون من الناس عندها ثقة في المهرجان هذه وفي البرمجة اللي باش تقدمها وما ستنتجه من النتائج منتظرة إن شاء الله من واحدة السيدة وزيرة. ما تبخلش راي على المهرجانات كما هذه، ونصورها من أعتقد منها كون منها باش تسندها من واحد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
0: شكرا يعطيك الصحة سي فوزي، خليك كلمة الختام وشكرا قبل ده.
1: شكرا. أنا نحب ماذا بينا احنا هي محطة المحطات منها الصيفية، منها عنا عدة محطات منها كما شهر تراث، كما البرمجة الرمضانية، كما شهر أكتوبر وغيرها من المحطات، لكن أنا نتمنى كنا نعمل لقاءات مع بعضنا من المهتمين بالشأن الثقافي في كل المعتمدية، ونسطر مساج خريطة طريق، نسطر برنامج نلتزم به احنا كمندوبية وكوزارة، ونلتزم به المهتمين بالشأن الثقافي والشركائنا البلدية السادة المعتمدين بإشراف السيد الوالي اللي هو من كما قلت ديما الدعم الأول لكل التظاهرات، وإحنا نشوفوه حتى مهرجان دولي كيفاش ديما يسر عليه وديما من يذلل بعض الصعوبات اللي تعترضه، وهذا رأي مهم ياسر، رأي كي تبدأ الناس كلها ثم تعيش انسجام على مستوى الرؤية، مستوى التصورات، على مستوى البرمجة، مستوى راهي ما ثماش الإديال، ما ثماش حاجة منها كاملة، أما نفكروا مع بعضنا، مش نفكروا كالمندوبية وحدنا، لا نفكروا احنا راهي يدينا مفتوحين، وإن شاء الله من واحد قادم خير وكو. شكرا
0: شكرا.
2: إن شاء الله البلديات في المخطط القادمة يكونوا عندهم رؤية واضحة للفضاءات كما قال حمدة، للمسارح في الهواء الطلق، وهذا ممكن أنا شفنا في جهات أخرى، وإن شاء الله زد أيضا رأوا أصبحت الثقافة يا حمزة وانت ياك تعيش معناها تكلفة، ولد فما تكلفة لازم نفرض الأمور. وأختم لأقول بأن رأي الثقافة رافض من رفض التنمية وتعني كل أطراف، مش عجلة خامسة حمزة، مش عجلة خامسة.
0: شكرا عم نادي بكوري، نعطيك الصحة. شكرا سي فوزي بن جيرات المندوب الجهوي للشؤون الثقافية. هكا نوصل الآخر، لازم اليوم تلقاو غدوة في نفس التوقيت. نسرين عبير يعطيكم صحة في الإخراج، الفجندو في رئيس التحرير، ملك في تنسيق المكالمات الهاتفية. تلقاو غدوة، بارتي مساج طيبة للجميع.

0: الكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديا وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديا عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرامانو جين؟
2: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معني ايه سوبا ديستريغو؟ سيارتك في ايادي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensih al Karhabtek Wedouk. Ou Maahom, Tinsa Shkaouta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Infoline 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
7: المولد فرحة تهل علينا، وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوكها لبنينا كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بن زرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك، والسونوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامره.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله ماي

0: البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي زيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
1: اكرون سولير ب 19900؟
0: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
1: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
0: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57039000 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
2: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
3: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
4: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708.

0: الأكسجين.
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة،
2: الموجة موجتك، صيف على الموجة. تحية كبيرة لكم انتم قاعدين تسمعوا فينا، يوصلكم صوتنا. تحية كبيرة للجميع، مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا. برنامجكم صيف على الموجة كالعادة والعويد، عشوية كل صيف تلقونا معاكم من طوى حتى للستة، برشا فقرات جميلة تستنى فيكم. جو الاكتواليتي، المهرجانات، البحورات، الشيخات، كل حاجة فيها جو، كل حاجة فيها امبيونس، كل حاجة فيها ديفول مود تلقاها كان على نفس الموجة، موجة اذاعة اكسجين فيهم على برنامجكم صيف على موجة. دونك اليوم باش نحكيو في برشا حكايات، باش نمشيو نعملو غطسة، نعملو عومة دو بريفيرونس. اليوم نمشيو نشوفو بحير هكا مزيان في ولاية بنزرت، اول الجمعة تكون الديستيناسيون تاعنا بنزرت. سينو زادا باش نحكيو على الحفلات اللي مازالت على ركح، سواء مهرجان كارتاج الدولي، زادا كيف مهرجان بنزرت الدولي، بقية المهرجانات شنو مازال عنا، شنو مازالت البرمجة. ربما فما برشا مهرجانات كبار كيما كارتاج وبنزرت زرت قريبا، معناها يسكروا البرمجة. دونك كارتاج الاختتام مع ماجد الرومي، بنزرت قاولهم زوز حفلات مع كازو الليلة، ونهار 18 مع صبر الرباعي. دونك هذه الحفلات اللي مازالت موجودة على مهرجان بنزرت. سينام زادة كيف كارتاج مازالتش برشا حفلات، وفما مهرجانات مازالت كيف بدات، فما مهرجانات مازالت كيف ناصفت وكيف انطلقت. دونك برشا قاعنا فاش باش نحكيو كالعادة والعبيد، زاد باش نعطيكم حالة الطقس، زاد البحورات شنو اللي عاوم شنو اللي معومش، كل شيء باش تلقاوه ان شاء الله موجود معنا في برنامجكم صيف على الموجة. وما تنساوش الموزيكا التوب، كل شيء تلقاوه موجود معنا، وجديد جديد تلقاوه موجود على موجتنا.

0: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابت Sopa Distrigo سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. نيابه Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
7: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا، وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة البنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بي جي هاش، عمارة الدهش بن زرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك، والسونوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البي جي هاش، فرحة الديار العامرة.
8: أنا شيخ وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
9: مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب، الفنان العربي صابر الرباعي، الأربعاء 19 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: صيف على الموجة. صيف على الموجة. الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: الأربعة 42 دقيقة. مرحبا مرحبا، تحية كبيرة لكم انتم الناس الكل. فوالا دونك برشا ناس والشغل الشغل يامات هذيا. الطقس الطقس كيفاش باش يكون الطقس، شنو هي أبرز التوقعات نتاع الطقس اليوم؟ دونك جيناكم جبنا لكم كيفاش هي باش تكون الأيامات ولا طقس الأيامات القادمة، وخاصة زادة كيف هل فما أمطار الفترة القادمة وإلا لا. هذا الكل أكثر باش نتعرف عليه اليوم. دونك من صفحة شنو جاو في بنزارت باش نتعرفوا على الأيامات القادمة كيفاش باش تكون الأجواء. دونك حسب آخر النماذج العالمية دونك وجميع درجات الحرارة المحسوسة اليوم إن شاء الله الاثنين 17 أوت باش يكون طقس مستقر ومشمس. الحرارة المحسوسة في النهار بين 36 و 38 درجة، وفي الليل 28 ل 29 درجة، وفما رياح معتدلة توصل 30 كيلومتر في الساعة. بالنسبة زادة كيف الغدوة طقس مشمس إلى قليل السحب، الحرارة بين 35-37، رياح قوية شوية خاصة بعد الظهر، ثم هبات توصل حتى 45 كيلومتر في الساعة. نهار ماهوش بحر متاع بحر جملة. دونك فوالا هذا هو اللي لازم نتعرف عليه على حالة طقسنا لليوم. سينا نهار الأربعاء 19 أوت انخفاض ملموس في درجة الحرارة مقارنة بنهار الاثنين والثلاثة، أي اللي يستنى في الحرارة باش تنخفض، لو نهار الأربعاء فما انخفاض. دونك كما قلنا انخفاض ملموس في درجة الحرارة مقارنة بالاثنين والثلاثة، الحرارة تولي ألطف 29-31 في النهار و23-24 في الليل. بالنسبة لنهار الخميس 20 أوت أسخر نهار في الأسبوع، عودة ارتفاع بالنسبة لعادة ارتفاع واضح في الحرارة توصل 41-38 محسوسة، وفي الليل بشكون بين 29-30. دونك هي أبرز ربما التقلبات الجوية. سينو كما قلنا نهار الأربعاء وين بالحق بشتيح السخانة، فما انخفاض ملموس في درجات الحرارة إن شاء الله الفترة القادمة. دونك هذه هو بالنسبة للأيامات القادمة كيفاش باش يكون الطقس. الحقيقة برشا ناس زادة تتسائل تحب تعرف وقتاش باش تكون الأمطار. قلنا الفترة القادمة إن شاء الله باش تكون معنية بتساقطات للأمطار، وتحدث عليها الحقيقة برشا أرصاد جوية كانت تحدثت وحكيت في هذا الموضوع على أنه الفترة القادمة باش تكون فيها معناها تغير حكا على مستوى الوضع الجوي. وزاد كيف نعود نذكره أنه إن شاء الله باش يكون معناها الطقس سبتمبر باش يكون بالحق معني بتساقطات للأمطار، وكون باش يكون هكا سبتمبر وكانوا أول مرة نشهدوش سبتمبر بالفصل هذي. كذي هي إن شاء الله الأجواء اللي باش تكون موجودة في الفترة القادمة. سينو نمشي للمرصد التونسي للطقس والمناخ، ونتحدث على ظهرة أخرى، ظهرة عشت على وقعها تونس وعشت على وقعها أربع مرات، فرنسا، إيطاليا، زادة كيف ألمانيا بشكل كبير، دونك أوروبا اللي كانت معنية بها إسبانيا زادة الحقيقة كانت معنية بظاهرة النينيو. دونك فرنسا العام ذي كانت معنية ومعنية برشا، نحكيه على أربعة معناها خلينا نقولوا احنا موجات معناها نتاع حر كبيره برشا. دغنيغمو معناها فرنسا قاعده تعيش على وقع معناها الحرائق اللي قاعده صايره البريود هذيا. دونك تاثيرات النينيو على تونس وشمال افريقيا الاسابيع والاشهر القادمه، نحكيو على 2026 وزاد كيف 2027. دونك على مستوى الامطار خريف ممطر باش يكون، دونك والدليل كيف حكينا على شهر سبتمبر باش يكون ممطر، دونك خاصه سبتمبر واكتوبر 2026 مع تسجيل ظواهر مناخيه استثنائية كما السيول ربما الفيضانات في بعض المناطق الشمالية والشرقية الوسطى. باش يكون الشتاء جاف ديسمبر 2026 جانفي وفيفري 2026. دونك تدخل الأشهر هذه أحيانا بعض التقلبات القوية نسبيا في بعض المناطق الشمالية والوسطى بصفة محلية. دونك على مستوى الحرارة فما حرارة أعلى من المعدل خلال الأشهر الخريف والشتاء، يعني باش نعيشوا عدة فترات دافئة خلال الشتاء. وفي حالة تواصلت ظاهرة النينيو إلى غاية الصيف القادم فإنه سنة 2027 ربما ستحتل المرتبة الأولى ضمن السنوات الأكثر حرارة في تاريخ تونس، تحطم أرقام 2023 و2026. من توقف في بيننا وإذا كان مش تواصل ظاهرة نينيو، وبطبيعة الحال يعني بيكون عند ديما الأرصاد الجوية كل المعطيات. دونك تحضروا رواحكم ستيك وتحضروا رواحكم معناها بصفة استباقية، خطر إذا كان كما قالوا باش تواصل ظاهرة نينيو اللي احنا نسمعوا بها ممكن حتى من الشتاء ولا من الخريف ونسمعوا بها ونعرفوا كيفاش باش تكون. دونك إذا كان نسمعوا أن ظاهرة نينيو والموجات نتاع الحر متواصلة وبطبيعة الحال أوتوماتيكمون نحكيوا على قصان نتاع ضو، دونك نحضروا رواحنا من تو نخدموا، معناها باش ما نعيشوش الصيف كما اللي عشناها الصيف هذية، مش ما كما عشناش الكوارث اللي شفناها الصيف هذية. وبرشا ناس معناها مصالحها تحطمت، ومش حتى مصالح، نحكيو على ارواح ناس معناها خسرتها جراء القصان تاع الضوء. دونك اذا كان انت تعرف انه باش تصير موجة حر اخرى استثنائية كما اللي عشناها صيف 2026 صيف 2027، وقيت تحضر روحك من طو، معناها هذه ما نعرفوش وما في بناش، هذه ماش مقبولة الحقيقة. خطر اليوم كل شيء ولا معروف، وقت اللي تحثوا الخبراء وقالوا أن ظاهرة النينيو باش تكون معنية بصيف 2026 قلنا ممكن أول مرة نسمع به، ولكن صيف 2027 وقاعد نحضر به احنا الحقيقة. وربما المواطن ماش يتسامح جملة مع الحاجات اللي تصير، خطر براتيكمون انت عندك فكرة وتعرف وعشت عام خايب، ومنش مطالبين الحقيقة وإحنا نعاود نعيشوا صيف آخر خايب كما اللي عشناه، خاطر جسم ما فماش استباقية، ما فماش أخذ القرار، وما فماش تحضير من قبل. نحضر وإحنا مقبل، نعرف وإحنا مقبل يشي عنا شتاء بارد، نبدأ نخدم على روحنا، نخدم كيفاش باش يكون الصيف متاعنا. فوالا دونك هذه هي الحقيقة أبرز التوقعات متاع الطقس متاعنا اليوم. نتحدث على الإمارات التونسية للطقس والمناخ، الحقيقة إن شاء الله إحنا ما نحبوش نخوفوا الناس، ولكن هذه هي براتيكمون معناها شنو هو باش يكون الوضع، خاطر بعد ما شفنا السخانة هذيك يقول لك سبتمبر وأكتوبر باش يكون عندك ممطر فوق المعتاد، معناها أنت تعودت عليهم سبتمبر يكونوا هكا سخون ولا هكا معتدل، من سبتمبر وأكتوبر راهو حضر روحك، معناها باش يكون بارد باش يكون ممطر. ولكن هذا لا يمنع انه معناها فما كلمه اخرى الحقيقه ربما تخوف شويه في هذا الكل، انه هي بتبقى ديما توقعات، ولكن يقول لك راه ديسمبر 2026 وجام في فيفري 2027 باش يكون شتاء جاف، معناها يقول لك تتخلى الاشهر هذيا ساعات هكا بعض التقلبات القويه نسبيا في بعض المناطق سواء الشماليه الوسطى بصفه محليه، ولكن يحكي يقول انه شتاء جاف ديسمبر 2026 وجام في وفيفري 2027، معناها شنو قعد فيه شتاء اذا كان ثلاثه اشهر معناها تاع الشتاء باش يكونوا جافين شويه. الله يقدر الخير، وديما نحن نقولوا فما كلمه يقولوها جدودنا اللي يعطيه ربي مبروك، واكيد اللي يعطيه ربي مبروك، وحنا ديما قابلين، خاطر هذه حاجه ما نجموش نغيروها، ممكن فما حاجات نغيروها ولكن الطقس ما نجموش نغيروه. ان شاء الله ربي ديما قد ما يعطينا ديما يعطينا باللطف، ولكن زاده مهم برشا اذا كان نحكيوا على القصان نتاع الضوء والتحضير، مهم انه احنا نحضروا روحنا على بكري صيف 2027. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه، شكرا لكم على الاستماع، وقعدوا معنا رجاء متواصلين.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور.

0: السعادة مع ماكس إنرجي. وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
2: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زكوكو من محلة جميلي تختار. مع محلة جميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش زكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
3: مهرجان بنزرت الدولي يقدم نجمة الأغنية الشبابية كازو الاثنين 17 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجن أفان.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة،
1: صيف على الموجة، الموجة موجتكم انتوما اللي قاعدين تسمعوا فينا، سورتو وقت اللي تختاروا معنا وجهة تمشي وتبحروا فيها. دونك اليوم باش نختاروا بحر جميل برشا برشا في بنزرت، بحر نعملوا عليه 66 كيف البحر هذا، نمشي ونعملوا فيه عومة جميلة برشا. دونك الحقيقة احنا ديما نحاولوا تكون البداية في البحورات اللي تكون قريبة لنا في ولاية بنزرت، دونك وخاصة زادة احسن الشواطئ. اليوم باش نهزكم لشاطئ عين داموس، نعرف برشا يحبوه ويعرفوه ويحبوا يمشيوا له، فما شكون اللي مشاو له، فما شكون يقول لك انا البحر ما يكون كان في عين داموس. دونك ان شاء الله اليوم باش نحكيوا على شاطئ عين داموس المعروف ايضا بكاب حمام. دونك هو جوهره خفيه في بنزرت، تميز بالمياه الصافيه نتاعو وطبيعه زاد الطبيعه الجميله اللي فيها جبال الخضراء الصخور، يبعد هكا مسافه قصيره بالسياره ومثالي للناس اللي تلوج على الاسترخاء وتبعد شويه على الزحمه نتاع الشواطئ المعروفه. عاده ديما نحاولوا نحن نمشي ونعديو صيفيه جميله هكا في بحر يبدا بعيد شويه على معني روحنا الاختلاط الكبير شويه في البحيره. دونك البحر هذايا بعيد الحقيقه، دونك فيه مياه نقيه شفافه، تنجم تغوص، تنجم تستكشف جمال البحار زاد كيف الجمال والتكستور نتاع البحر ياسر محلاها. دونك موجوده غادي طبيعه جبليه خضراء تلقاوها موجوده تحيط بالشاطئ من كل جانب، تلقاو الهدوء التام والبعيد على الصخب نتاع المدن وزاد كيف الشواطئ اللي تكون مزدحمه. دونك كيفاش نمشيو له، دونك سهله برشا العمليه، دونك الطريق تكون تقريبا ماهيش معبده كليا ولا صعبه بعض الشيء، خاصه فما ناس اليوم وقت اللي يحب يمشي باش يعدي مثلا ويكاند ولا يمشي البحر معين ديما الثنيه هي اللي تفرق. معناها اذا كان الثنيه نتاعو سهله وتنجم تمشي بسهوله، معناها اذا كانت تكون هكا صعيبه حتى كانت تكون الوجهه ياسر محليها صعيبه شويه تكون على الناس اللي باش يمشيو يعديو معناها خلقوا احنا الكونجي نتاعهم الويكاند نتاعهم في البحر هذا. دونك قاعدين نشوفوا في التصاور ياسر ياسر ياسر جميل برشا، معروف بالراس الابيض بنزرت محليه محليه على الاخر، راحة واستجمام وفرحة وكل شيء تلقاه في البحر هذية. فمتنجم بالحق كان تمشي وعينك مغمضة، يعني كاب بلان معروف زادة كيف انه يمشيوا له عائلات، يمشيوا له ناس هكا يقعدوا يخيموا، فمش كون حتى يعديوا نهار كامل معناها غادي كموجودين. الباهي فيه انه هكا جاي متطرف شويه في بارتي هكا تكون صعيبه شويه باش تمشي لها، ولكن كيف تتعب وتمشي لها تحسها انها تستحق وتستحق برشا برشا. ياسر جميل ياسر محليه قد ما نوصف وشويه البحر قدش محليه. دونك نستدعاكم الناس الكل انكم تمشيوا تعملوا فيه عمره تكتشفوه البحر هذايا، قد ما نحكي عليه وقد ما نحاول اني انا نوصف ما نجمش نوصف دونك الجمال نتاع البحر، دونك الزرقه الجبل المحليه الطبيعه الخضار زاد كيف هي ريه ولاد بنزرت ياسر جميله والنظور ياسر ياسر محليها، وكل الوقت نتاع الغروب ولا ساعات الشروق يكون في الوقت هذاك منظر ولا أروع ولا في الخيال كما يقولوا. دونك بالحق كل مرة نكتشف أنه بنزرت جميلة ديما، وكل بحر وكل بلاصة فيها جميلة ومحلاها بطريقتها وبالفصون متاعها، معناها سبحان الله وكها. وبالحق قديش البلاد متاعنا جميلة وكل بلاصة أجمل من الأخرى، وكل مرة تحاول تحكي على بحر تقول راه محليه، رغم كل محليهم لكن كل بحر محليه بالطريقة متاعه. دونك فوالا هذه هي كانت وجهتنا لليوم، بحرنا الجميل اللي حبينا نهزوكم ليه. صناع بقية الجمعة بتنرجع نمشي ونشوف ونستكشف بقية البحورات في تونس ونعملو كالعادة غطاء وتبحيرة في أحلى من واحدة من أحلى البحورات في ولاية الجمهورية. سينا خلينا نمشي الأخبار والعناوين وآخر الأخبار والأكتواليتي الحقيقة دي ما نحاول نعطيكم زادة كيف وخليكم ملمين بآخر التفاصيل. دونك إضراب بثلاثة أيام لأعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة، هذا اللي أعلنت عليه أعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة. المنصة وين أعلنوا الدخول في أضرب كامل أيام 1-2-3 سبتمبر 2026 في صورة عدم الاستجابة لجملة من المطالب وفق ما جاء في برقية التنبيه بالإضراب اللي صدرت اليوم عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. دونك تشمل مطالب أعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة بالخصوص التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات زاد المبرمة، زاد كيف تفعيل الزيادات في الأجور والترفيع في منحة نهاية التوظيف والوظيف على غرار المجمع الكيميائي التونسي، كيف زاد طالبين الترفيع في المنحة التعويضية بنسبة 4% بالإضافة إلى إدماج زيادات أجور عام 2015-2016-2017 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان. دونك هذه هي ربما أبرز المطالب اللي تخلي اليوم أعوان شركة فوسفات قفصة ينفذوا إضراب ويهدوا ينبهوا بليتو بإضراب يكون 1-2-3 سبتمبر 2026. عشان حكاية الماء وستيك الماء اللي ماهيش موجودة وبرشا ناس تلوج على ستيك الماء وساعات يقول لك ندور نهار كامل وما نلقاش ستيك الماء، فمش كون حتى يقول لك راهو زيد معناها السوم نتاعهم ملي كنت تشريها بسوم توليت تشريها بسوم آخر. دونك تحدث رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل عيادي قال إنه فما إمكانية يرجع تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى النسق الطبيعي متاعه في غضون 10 أيام أخرى. دونك تحدث وقال إنه الأسباب اللي خليت هالتذبذب هذية هي أزمة المياه المعلبة في تونس، ارتفاع الاستهلاك دون توفر مخزون من المياه بسبب تسجيل نقص في تزويد مصالح القوارير البلاستيكية بحبيبات البلاستيك اللي تستخدم في صناعة العلب. الموضوع هذا خلاها غير قادرة على توفير المستلزمات، وقال انه نقص المواد الاولية للبلاستيك هذية جاء بالضبط مع موجة الحر اللي شدناها الفترة الاخرى وما رافقها من انقطاعات متكررة للكهرباء اثر بشكل كبير على الانتاج. دونك رئيس غرفة تجار التفصيل قال انه الفترة الاخيرة اللي شهدت لهفة على اقتناء المياه المعلبة تميز زادة باعدام المخزون من كميات المياه المعلبة لدى مؤسسات الانتاج ومستودعات البيع بالجملة. الموضوع هذا الحقيقة عمق الأزمة. تحدث زاد وقال انه معناها وصف بالخلل الذي في مسالك التوزيع، واضح انه فما وسيط تسلل الى المسالك هذه وهي مستودعات بيع المياه بالجمله. قال انه زاد مسالك توزيع المياه تقتصر على المنتج وتاجر الجمله وتاجر التفصيل، لكن الفتره الاخيره شهدت بروز طرف رابع وهي مستودعات كبرى متخصصه في بيع المياه تعتمد على اشخاص اللي هم يستخدموا الشاحنات الصغيره والعشوائيه يوزعوا في الماء خاصه على المطاعم المقاهي واسعار مرتفعة. دونك تحدث وقال انه الممارسات هذه قلصت الكميات المتاحة لتجار التفصيل بالاسعار المعتادة. الموضوع هذا اخل بتوازن العرض والطلب، وده قاعدين تلاحظوا انه اسعار الماء قاعدة تزيد اكثر، معناها دبوزة ولينا ناخذ فيها بحتش نمية وبطنش نمية وبدينار، معناها ما عادش كان تكليب 800 و900 والكبيرة اسفار اذا كان ايترا بالاسوام هذه ما يترتين بقديش باش تاخوها اليوم. فلازم بالحق لفتة ومراجعة من وزارة التجارة وهذا الشيء اللي قاعدين نراو فيه قاعدين نشوفوا فيه، معناها قاعدة تبيع بأسعار غالية برشا. دونك ماهيش مجرد إشاعات ولا جوست كلام كيك نتناقلوا فيه، راه ما نحكيوش كلام كيك وبرا، اللي عنا واللي نحكيوا فيه راهو حقائق من الواقع. دونك مهم برشا انه تصير مراجعة للأسعار متاع العلب متاع المياه، وزادة كيف يعاود يرجع التزود النسق الطبيعي متاعه للماء الصالح للشرب، خاطر برشا ناس اليوم تشرب وتستهلك برشا ماء، فمش كون يشري بثلاثة ستيك أربعة ستيك، دونك كيف يصير له المونك هذا يتولي فما برشا ناس تتقلق برشا وما تعرفش كيفاش تتصرف. دونك ما غير لهفة يا جماعة، سلامات تترجع الأمور إن شاء الله كما تعودنا بها. دونك إن شاء الله قال إنه العشر أيام القدام تعود ترجع معناها النسق الطبيعي. تحدثوا قبل وقالوا إنه السبب هذا ربما زاد يرجع لانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، برشا الشركات تخافت إنه بالفعل الانقطاعات هذه ينتجوا برشا معناها ما وبعد معناها تكون عملية البيع متاعها وتكون تصير بالخسارة. دونك قيروا إنهم ما يبيعوش جملة ويكتفيوا بالكمية المحدودة، وهذا اللي خلينا نشوفوا الأزمة متاع المياه في الفترة هذه. سنو باش نحكيوا على خسوف قادم إن شاء الله باش تشهدوا الأرض فجر يوم الجمعة 8 أوت 2026 حسب التوقيت المحلي اللي أعلنوا المعهد الوطني للرصد الجوي. قال إنه فما ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في خسوف جزئي للقمر، وذلك عندما يعبر القمر عبر ظل الأرض. وقال المعهد إنه الخسوف باش يكون مرئي بدرجات متفاوتة من مناطق واسعة من العالم، خاصة أمريكا الشمالية والجنوبية والمحيط الهادي وشرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا، وكيف زاد أجزاء من أوروبا وإفريقيا. دونك مراحل الخسوف تختلف المرئية متاحها من بلاصة لبلاصة دونك حسب ما موقع الراصد ووقت طلوع أو غروب القمر. دونك باش يكون الخسوف في تونس ووفق التوقيت المحلي على النحو التالي، دونك ماضي ساعتين و24 دقيقة بداية الخسوف شبه الظلي، ما 3:34 دقيقة باش تكون بداية الخسوف الجزئي، 5:15 ذروة الخسوف، 5:52 دقيقة غروب القمر بمدينة تونس. دونك باش يبلغ مقدار الخسوف في ذروته حوالي 0.93. الموضوع ذا يعني انه حوالي 93% من قطر القمر موجود في ظل الارض، ويكون القمر عندها على ارتفاع يقارب 7 درجات فقط فوق الارض وفوق الافق الغربي في منطقة تونس الكبرى. نعود نذكر نقوله انه رغم 9:05 و3:34 دقيقة و5:15 راهو الاوقات هذية بتاع الصباح، دونك باش يصير في الوقت هذايا في التوقيت المحلي في وقتنا هذا، ولكن فما مناطق اخرى كما مثلا امريكا الشماليه والجنوبيه باش يعيشوا ربما باش يتعداو عليه في وقت يكون هكا مبكر شويه. دونك باش يبلغ مقدار الخسوف في ذروته حوالي 0.93، وهو ما يعني كما قلنا حوالي 93% من قطر القمر موجود في ظل الارض، ويكون القمر عندها على ارتفاع يقارب 7 درجات فقط دونك فوق الافق الغربي في منطقة تونس الكبرى. دونك باش يتعدى على مراحل ان شاء الله باش نشوفوا زاده 6:52 دقيقة تقريبا نهاية الخسوف الجزئي، ما تكون ماهيش مرئية برشا في تونس لانه القمر يكون تحت الافق. 8:02 باش تكون نهاية الخسوف شبه الظلي غير مرئية في تونس، خاطر كما قلنا القمر يكون تحت الافق، دونك فانه الرصد في تونس ماهوش باش يشاهد كامل مراحل الخسوف، ولكن نجم نتبعوه ديما على الصفحات اللي ديما تعمل هكا بث مباشر للحظات متاع الخسوف. فوالا دونك نسيسر وإحنا واحدة واحدة طريق سلامة للجميع، مازلنا متواصلين معاكم الجو الموسيقى الاكتواليتي كل شيء موجود في برنامجكم صيف على الموجة.

0: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
2: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرامانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانوجين تعلن فتح رامانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابد سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس وبي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 613.
7: المولد فرحة تهل علينا، وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا، وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بن زرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك، والسونوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامره.

0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم نجم الأغنية الشبابية كازو الاثنين 17 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفان.
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
2: الخمسة 55 دقيقة. مرحبا مرحبا، تحية كبيرة لكم من الناس الكل، تحية كل حد يسمع فينا مع الموجتو على موجاتنا. دونك وقيت نمشيو الفيستيفال نتعرفوا على عبر المهرجانات اللي تستنى فيكم اليوم ولا الفترة القادمة إن شاء الله. وباش نمشيو الكارتاج، باش نوع محضرنا كارتاج إن شاء الله السهرات القادمة. نعرفوا اللي ما عادش برشا الحقيقة في برمجة مهرجان كارتاج 2026، برشا ناس استحسنت برشا البرمجة و عجبتهم زاد الاختيارات الفنية والموسيقية اللي كانت حاضرة بالنسبة للعروض. سينو بالنسبة لكارتاج الحقيقة ما قعدش برشا، دونك ان شاء الله اليوم 17 أوت 2026 باش تكونوا عندكم موعد مع لديفا أمينة فاخت، باش تكون حاضرة اليوم 17 أوت على أن يكون الاختتام نهار 19 أوت 2026 مع سهرة ماجدة الرومي. بالنسبة زادة كيف كيف البنزارت تقريبا نفس الأوقات، دونك في بنزارت تلقاو عرض كازو اليوم، دونك موجود اليوم حفلة الراب مع كازو، دونك السنة فيكم جاو كبير برشا مع كازو. نعرف كازو اللي حكينا فيه قبل، كنت تفكر وقت حكينا على النجاحات اللي حققهم كازو في مختلف التظاهرات وزاد كيف مختلف، خاصة الغنيات اللي خدمهم كازو على مدار معناها سنين طويلة. دونك كازو سنام موجود المرة الثانية، يكون كازو موجود عمل قبل حفلة كانت بالشراكة مع شيرين اللجمي، كانت حفلة تخي تخي سبيسيال ومزيانة مزيانة برشا برشا وبرشا ناس عملت عليها برشا جو. دونك كازو اليوم 17 أوت 2026، زاد كيف نسكروا مع كارتاج 19 أوت 2026، باش يكون صبر الرباعي يغني لبنزرت على ركح مهرجان بنزرت الدول. يكونوا في الموعد، كونوا موجودين، كونوا حاضرين، خاصة زوز سهرات تخي تخي سبيسيال اللي مازالوا يسنوا فيكم. اليوم سهرة كازو وغدوة بلوتو نهار 19 أوت سنة فيكم سهرة صابر الرباعي أميرة الطرب كما هكا حبوا يسميوه، برشا يحبوه ويحبوا غنياته. دونك باش يكون حاضر إن شاء الله في مهرجان بنزرت الدولي مسك الختام. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكم على المتابعة، ميرسي بوكو الناس كل اللي كانت معنا، الإكيب اللي رافقتنا في برنامجكم صيف على الموجة، شيخ فتحي البي، عبير، نسرين، أجمل تحية، تعوض فلوني، باي باي في الأمان.
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
3: راديو أكسجين FM، صوتك بالصوت العالي.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي،
7: انفو لاين 98 118 232،
8: وإلا كلمونا على 98 118 231.
9: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين
10: 55 033 130 158 454 434. Le défi, نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
11: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. ألفو لايل 28 820 280.
12: تحب تجي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
13: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
13: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو.
13: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
2: إكرون سولير ب 19900؟
13: اي نعم، وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
13: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
14: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
15: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خ

زمان مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708

مهرجان بنزرتي الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الرباعي الأربعاء 19 أوت 2026 أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
0: وإلى كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
10: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708
11: Oxygène.
12: Oxygène. Ouais, ouais, ouais. Écoute, ça sent bizarre. Ça fait.

الشباب متصل بالوحدة مش سلام، بس هذا لا يعني اني انا

0: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرامانو جين؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولين 29-375-850.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، توب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 30 000.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارانتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوا وبنصيحه الكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
7: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا، وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة الملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى كل يوم

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتويل للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
3: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زكوكو من محلة جميلي تختار. مع محلة جميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان، والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش زكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم نجمة الأغنية الشبابية كازو الاثنين 17 اوت 2026. اسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعايه ليلا اورانج تونيسيتي و اوكسيجين افان.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية، مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لوديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لاين 28 820 280.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
10: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708
11: محليك محليك وقت تتبن القهوة الصباح معانا بن وانكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
12: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
11: أمين يا رب العالمين
13: دعوة حلوة فتحة سكة
11: محليك النيمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فم القلب لحنين هذه كلمتي للميمة للميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: تخيلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، وزاريس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاريس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاريس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زي

0: 55. وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زقوقو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زقوقو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجلجلان، وللزينة الفاكهة والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش زقوقو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
1: مهرجان بنزرت الدولي يقدم نجم الأغنية الشبابية كازو الاثنين 17 اوت 2026. اسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعايه ليلا اورانج تونيسيتي و اوكسيجين افام.
2: محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبدو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتين شوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خليني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين يدينا، وصوتك في أكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.
3: أكسجين مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي ملعنا ريح نجبد انفس أكسجين ونرجع ريح نجبد انفس أكسجين ونرجع ونرجع ونرجع

في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج

0: الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنفي. انفولاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم. الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: حاير في الالوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخونة عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروا موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
0: إكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22 908 708 كلمونا علي 22 908 708
9: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.